0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

خياره والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم،

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

اليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولئك

أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

يجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة القصص.

0: الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

الحمد لله.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى كزرع أخرج شطأه فآزره

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الذاريات وحتى سورة القمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الذاريات وحتى سورة القمر.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك

لهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.
3: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ.
2: يخبر الله تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن مصير الخلق كلهم إليه، فلا يدعي أحد ملكاً ولا تصرفاً، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة.

صلى الله عليه وسلم: واتل على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، وقد كان صديقاً نبياً مع أبيه. كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا

إبراهيم عليه السلام لأبيه: إني وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أن الله قد أطلعني من العلم على ما لم تعلمه، ولا اطلعت عليه ولا جاءك، فاتبعني أهدك طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب.

تطع الشيطان في عبادة هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. إن الشيطان كان للرحمن مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه فتصير مثله.

عليه السلام: يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن على شركك وعصيانك، ولا يكون لك مولى ولا ناصر ولا مغيث غير إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك.

ثم أخبر الله تعالى عن جواب آزر لولده فيما دعاه إليه، حيث قال: إن كنت يا إبراهيم لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهِ عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهِ عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، واهجرني سالماً سوياً قبل أن تصيبك مني عقوبة. فعندها قال إبراهيم لأبيه: أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة، ولكن سأسأل الله أن يهديك ويغفر ذنبك، إن ربي كان بي لطيفاً أن هداني لعبادته والإخلاص له، وعودني إجابة الدعاء.

ثم قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: وأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى في هذه الآية موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما

0: لما اعتزل إبراهيم أباه وقومه في الله أبدله الله تعالى من هو خير منهم، ووهب له إسحاق، وجعل له نسلاً وعقباً أنبياء أقر بهم عينه في حياته. ولهذا قال عن إسحاق وابنه: وكلاً جعلنا نبياً. فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم ما اقتصر عليه.
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
0: ثم قال الله عز وجل: ووهبنا لهؤلاء الأنبياء من رحمتنا وجعلنا لهم الثناء الحسن، فإن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم.

0: لما ذكر الله تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف ذكر الكليم موسى عليه السلام، وأخبر أنه أخلصه واصطفاه، وجمع له بين وصفي النبوة والرسالة، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة وأصبوحة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من برنامجكم اليومي الصباحي اللهم بك أصبحنا. نحن في صبيحة هذا اليوم الثاني من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله أيها الكرام، وكما يحييكم أيضا فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي في الإعداد والتقديم، محدثكم سلطان الربيع ومعي صديقي خالد المصري، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
6: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يا أهلا وسهلا فيكم، صباح الخيرات والمسرات والبركات عليكم أينما كنتم تستمعون إلينا يا كرام. صباح سعيد ورحلة يوم جديدة نبدأها سويا، وإن شاء الله يكون يوم كله خير وكله بركة عليكم أجمعين. اليوم نكلمكم في موضوع جديد، موضوع الكل يعاني منه بل بدون استثناء، كذا من دون يعني سأعمم، من دون استثناء كلنا نعاني منه، ولو حلفت ما حنثت. ويمكن كان يعني قبل فترة، قبل سنوات، كانوا يقولون داء العصر من الجانب النفسي هو القلق، وأظن أنه لابد يدرسون هالموضوع، لأن أعتقد طلع داء جديد صار يعني يبد على العالم كلهم، وصرنا نعاني منها جميعا، حتى أصبح أمرا ملحوظا ومدروسا، والكل يتكلم عنه والكل يلاحظ في نفسه. حديثنا معكم يا كرام عن التشتت وضعف التركيز. ها، في أحد ما يعاني من هالموضوع؟ كبير صغير، يعني من أي طبقة أو من أي شكل أو من أي منطقة أو من أي ثقافة، ولا من أي مستوى تعليمي، ولا كبرت في السن، ولا شباب توك في الثانوي ولا في الجامعة، كلنا نعاني من التشتت وضعف التركيز إلا من رحم الله. هذا شيء صاير واضح، صاير مشكلة عالمية، ودراسات وأبحاث عن هذا الموضوع، وش أسبابه، وش حلوله، كيف ممكن الإنسان يقلل منه. مواضيع كثيرة إن شاء الله نحاول ناخذها بيننا وبينكم في هالحلقة إن شاء الله حتى الساعة 8:30 نتناقش إحنا وإياكم على موضوع التشتت. موضوع واضح جدا يعني عندنا في حياتنا الآن، الواحد يا أخي، الواحد الآن يعني وصل بمرحلة من التشتت والنسيان وضعف التركيز. مو مثلا أنه والله يطالع من البيت فنسيت غرض وأرجع أخذه، لا يا أخي، بعض الأحيان تصير فاتح الجوال، طيب، ولنفرض أنك في تطبيق الواتساب، فتقرر في ذهنك أنك ستقفل، يعني بتخرج من الواتساب بتروح للإيميل، تخرج من الواتساب تقعد تهنك كذا ثواني، أوه أنا ليش طلعت من الواتساب؟ يعني وين كنت أبغى أروح؟ يعني وصلنا لهالمرحلة، يعني ليس النسيان الطبيعي أو النسيان الزايد، وصل إلى مرحلة تشتت وضعف تركيز قوية الصراحة يعني جدا. وأكيد أنكم لاحظين وصاير فيه يعني تصير فيه مواقف مضحكة في الموضوع، عاد تدرون يعني ما أكثر شيء مزعج الصراحة في مسألة التشتت وضعف التركيز، إنه يصير شكلك غبي، يعني إنك تصير كنك غبي، يعني يظهر عليك مظاهر الأغبياء. هذا يعني هذا أكثر شيء يعني مضحك ومحزن في الموضوع، إنك تبدأ تظهر عليك سلوكيات الأغبياء والله. وهذا يعني درسوه، يعني هو يصنفونه من نوع الغباء المكتسب، يعني الغباء المكتسب قد يعرض لك من شيء بيئي أو شيء سلوكي أو إدمان شيء معين، وله حلول ويروح، يعني مو ربي خالقك يعني غبي أو على مستوى قليل من الذكاء، فيصير عندك هالنوع من يعني كما يقولون شعبيا نوع من الفهاوة، نوع من السذاجة، تصير تسوي حركات ناس أغبياء. هذا في اعتقادي أكثر شيء مزعج في هالموضوع. فحديثنا معكم يا كرام عن التشتت وضعف التركيز، شاركونا على هذا الموضوع، شاركونا أيضا على سؤال الحلقة الذي يقول: ما العادة التي ساعدتك على التركيز وإنجاز مهامك؟ حصلت حل هالموضوع؟ دلنا الله يرضى عليك، دلنا الله يجزاك خير، وندعي لك بحلول لمسألة التشتت وضعف التركيز. شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
7: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
7: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
7: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، وخلونا نأخذ جولة سريعة على حلقة اليوم معنا، وإن شاء الله أني أركز. معنا هدايات آية بعد قليل مع أحمد الشدي، بعدها بقليل خماسيات مع إبراهيم الشايع، قبل السابعة بخمس دقائق معنا حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديثنا أيضا مقارب لهالموضوع وأحد مسبباته الكبيرة اللي هي السهر وقلة النوم. بعد الجولة الصحفية سيأتينا على 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة الأستاذة مها دوسري، ستحدثنا وهي أخصائية نفسية كلينيكية، ستحدثنا عن هذا الموضوع الذي أصبح شائعا عالميا، وعن أسباب ضعف التركيز، وعن تأثير على الدماغ، عن مدى تأثيره على يعني حتى على العمر وعلى القدرات العقلية، وأيضا طرق الوقاية. على 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا تغطية أيها الأعزاء مع إن شاء الله جمعية خيركم، وسيتحدثون معنا عن ما يجهزونه لبداية العام الجديد وبعض الأنشطة المتعلقة بالقرآن الكريم وحفظه. أيضا سيكون معنا إن شاء الله بعد موجز الثامنة تغطية أخرى من مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وسينضم معنا إن شاء الله الأستاذ سامي السواط نائب مدير مركز التطوع الصحي، وسيحدثونا عن بعض أنشطتهم الجديدة بإذن الله. العديد من الفقرات والتلاوات المختارة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة، أكيد ما يجمل هذه الحلقة وما نحتاجه هي مشاركاتكم أيها الكرام على 011-405-2999، وكذلك رسائلكم الجميلة على منصة إكس والواتساب.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
9: وما

0: قال الرازي: قدموا قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، لأنه تعالى ضمن النصرة للمؤمنين، فإذا لم تحصل النصرة وظهرت أمارات استيلاء العدو دل ذلك ظاهرا على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين، فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب النصرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد الشدي. ومثل ما ذكرنا لكم أيها الكرام، حديثنا عن التشتت، عن ضعف التركيز، وتذكر أن هذا يعني بلا شك هو من المنغصات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء فيه حديث فيه ضعف عند الترمذي: اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر. وأصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيه أيضا دلالات على مسألة التشتت وما قد يعني يحدثه بعض الأحيان الحرص الزائد، وهذه ترى من مسببات التشتت. يعني لي رجعنا إحنا ليش مشتتين؟ لها أسباب كثيرة، أكيد التقنية وإدمان الدوبامين والمسائل هذه والمقاطع القصيرة والشورت والريلز، المقاطع الصغيرة، هذه من أهم الأشياء اللي لم تكن أهمها. بس من أسبابها ترى زود الحرص بعض الأحيان، يعني هو يعني محاولة من الهروب أو الخوف من أنه يفوتني شيء، أو أني أبغى أعرف كل شيء، أو أبغى مطلع على ما يحدث في الساحة الثقافية، في الساحة الاجتماعية، وش صاير في العالم، وش صاير في أبغى أطلع على كل منشور، أبغى في نوع من اللهث وراء هذا. وهذا تلقاك بعض الأحيان رايح لسريرك لتنام، بس والله خليني أتصفح الجوال شوي، والله الجوال أخذك ساعة، ساعة ونص. طيب أنت قبل ما تمسك الجوال كنت تعبان تبغى تنوم، وش سوى؟ اللي سوى أنه سرقك وعطاك شوية دوبامين من هالمقاطع التي تركز على الإثارة وتشعر عقلك بنوع من اللذة يجعلك تستمر المزيد والمزيد والمزيد، لين رحت وخلاص، حتى لين نمت ما تحس أنك تصل إلى نقطة النوم العميق. يعني سبحان الله، يقولون العقل مثل العضلة، محتاجة تتمرن، محتاجة ترتاح، محتاجة يوم أوقات استشفاء، مثل اللي يلعبون حديد محتاج يعني يعطي العضلة يوم استشفاء، وهكذا محتاج أول ما تصحى من النوم على طول ما تكرفها على طول، مو على طول تصحى من النوم يلا بشيك على الإيميلات وبردها وأنا توني ما قمت من السرير. لا، عضلة شوية، خليها تسخن شوية، خليها بعدين يعني شغلها. فأشياء كثيرة إن شاء الله نتحدث معكم فيها. شاركونا يا كرام على 011-405-2999. معنا أبو الحارث من القصيم، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله.
4: الله يحييك ويبقيك، وأسعد الله صباحكم كل خير والإعداد وجميع من يشاهده.
3: وصبحك بالنور والسرور. هلا والله وسهلا، الله يحييك أبو الحارث، تفضل.
4: أهلا وسهلا بك، زاد فضلك. أرى يعني من أكثر أسباب التشتت اليوم اللي هي كثرة الملهيات وأيضا تزاحم الأمور على الإنسان. ولذلك يعني كان من أنفع ما يعين على التركيز أنه يحدد المرء يعني أولويات ويقلل ما يشتته، ويستحضر قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن يعني جمع همه على ما ينفعه بارك الله له في وقته وفكره.
3: أي والله صدقت يا أبو الحارث، الله يجزاه خير وصيته طيبة، جزاك الله خير يا أخانا المبارك. طيب، ومعنا وسام من جدة، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا، صبحك الله بالخير.
5: نور والسرور معاكم يا أستاذي وسام الكابلي من مدينة جدة، الله طول عمرك.
3: نعم وأكرم، أهلا وسهلا، حياك الله يا وسام.
5: اليوم فضل. موضوعكم ما شاء الله موضوع جميل جدا وتشكرون عليه، والله العظيم يعطيكم الصحة والعافية.
3: أنت الجميل.
5: موضوع يا التشتت يا سيدي الفاضل، أنا عندي تشتت، لكن أنا عندي تشتت مرضي. كيف يا أستاذي؟ أنا عندي مرض اسمه التصلب اللويحي، MS.
3: معروف عفان الله.
5: الإنسان يعني لما الإنسان اللي ما يعرفني يشوفني ماشي بالطريق ده يقول عني إني إنسان يعني ليس بكامل قواي العقلية. بس ما يعرف إنه مرضي الـ MS هو التشتت اللي مسبب لي العجز في الأطراف اليمنى. والحمد لله إحنا ناس مهجورين إن شاء الله وربنا يكتب أجرنا. ونتعالج في مستشفى التخصص بجدة والحمد لله على كل حال. وهذه كانت تجربتي في موضوع التشتت. الله يجزاكم خير ويكتب أجركم.
3: الله يعطيك الصحة والعافية يا وسام والله يجمع لك بين الأجر والعافية يا رب العالمين. لك الصحة والعافية. واللي يمكن ما عندي معلومات عميقة عن هذا الموضوع بس اللي أقرأ كذا شوية من الأشياء اللي طلعت عليها أنه في تقدم صاير في مسألة علاجات التصلب اللويحي. ونرجو لك التوفيق يا رب والصحة والعافية. أعطونا مواقف يعني على التشتت وضعف التركيز أو الشخص اللي يعني مثلا رصد على نفسه أنه والله يا أخي أول كان تركيزي ما شاء الله 10/10 كنت أقدر أركز، كنت أقدر يعني أملك جماعة عقلي، كنت أقدر يعني أستوعب الفكرة بسرعة، الحين تغير معي الوضع. اللي قايس هالموضوع يعني في حياته أيضا شاركنا يعطينا التجربة واللي حصل حلول أكيد يساعدنا. من معنا؟ عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت الله يحفظكم وأشارك في موضوع الحلقة. في ناس سبحان الله يعني إذا جيت تناقشه مثلا في موضوع ما ولا ذا تلقاه يجاوبك وفي نفس الوقت مخه شغال بفكرة أخرى يعني يبغى برضه يشتغل عليها. يعني تلقاه المخ مفصول عن اللسان يعني
3: صح.
2: اللسان يعطيك إجابات وفي فكرة أخرى مختلفة عن الموضوع اللي أنت تسرد عليه.
3: صح صح.
2: وفي بعض الناس برضو في مثلا طريقة يوصلك الوجهة مختلفة عن الوجهة المتفق عليها. وإذا جيت تناقشها تقول له ليش، قال لك والله عقل الباطن ظاهر إني أخطيت وكذا.
3: فما تحس إنه وصل إلى نقطة التركيز اللي على فكرتك أنت.
2: فأتوقع هذا السبب يرجع للتغذية واضطراب النوم وكذا. يعني إن في ناس ما تنام نوم كافي لاحتياجها اليومي.
3: صح صح.
2: والله يعطيكم العافية واعتذر عن الإطالة وشاكر مقدر لكم البرنامج الصباحي اللي أسمع لي تقريبا أكثر من 16 سنة.
3: يا حبيبي سعيدين والله.
2: الله يبارك لكم ويجعل ميزان حسناتكم إن شاء الله.
3: الله يرضى عليك عبد الله. شكرا جزيلا لك. ويمكن ان شاء الله بنجي الكلام ايضا الحلول وانتم وش لقيتوا من الحلول وش الحلول المذكوره من المختصين. واكيد ضيفتنا ما تكسر معنا في هالموضوع. بس انه والله عبد الله اشار الى سببين يكثر الحديث حولهما وهو مساله الوجبات السريعه. عليها دراسات غريبه الصراحه انه وتاثيرها على التركيز. ما ادري هي صحيحه او لا بس انه يعني موجوده وممكن تطلعون عليها. واللي عاد المتفق عليه اللي هو نوم الليل. نوم الليل وتأثير على التركيز هذا شيء يمكن الكل يتفق عليه. شكرا لك عبد الله.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا. عجبا لأمر المؤمن. الابتلاء بالضراء والبأساء سنة ماضية وحتمية قدرية. ومن ذا الذي لم يبتل بمرض أو فقر أو نقص في الأموال والأنفس أو هم أو حزن؟ ولو نجا من ذلك أحد لنجا الأنبياء والمرسلون، وهم أشد الناس بلاء وامتحانا. فالمسلم العاقل لا يملك أمام ذلك إلا أن يرضى ويسلم أمره لله ويصبر، وهو يعلم أن

0: نحا، وتنقلب الآلام آمالا والأحزان أفراحا، ويجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم ارزقنا الصبر الجميل عند البلاء، واكشف عنا وعن المسلمين كل ضراء وكرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل إبراهيم الشايع بركان على هالفقرة الطيبة، وحياكم الله من جديد. حياك الله يا خالد.
4: أهلا وسهلا بك سلطان وبالمستمعين الكرام أينما كنتم. وحديث أعتقد يعني مهم لكثير منا حول التشتت وضعف التركيز في هذا الزمن. يمكن تطرقت لأمور كثيرة سلطان مهمة والله، كذلك مستمعين الكرام. موضوع المتصل قال التركيز على مهمة واحدة هو وليس للإنسان إلا ما سعى. كثير منا يشغلنا السعي بطريقة خاطئة، ويعتقد جهلا منه أنه لابد أن يهتم، لابد أن يهتم بالأمور كلها. وقد يقوده على فكرة فهم خاطئ للدين أو للشريعة أو للنصوص الشرعية. يقول مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاهتمام بأمور المسلمين، وأن نكون كالجسد الواحد مثلا. فيبدأ يفكر في كل المواضيع، يفكر في كل الدوائر القريبة منه والبعيدة التي يستطيع أن يحدث فيها تأثير والتي لا يستطيع أن يكون له فيها تأثير، يعني إلا بموضوع الدعاء. فبالفعل يتشتت الإنسان ويشغل ذهنه بما ينبغي عليه أن يقلل الاهتمام والانشغال الذهني فيه. عاد غير موضوع ذكرت موضوع النوم ونقصه بعض الفيتامينات، عندما تنقص الدماغ يشتكي ويحدث تأثيرات قد يكون من ضمنها التشتت وضعف التركيز وغيرها، ممكن نتطرق لها إن شاء الله.
3: أي والله، بس والله موضوع هذا مهم اللي قلته يا خالد، اللي هو مسألة أنه الإنسان يعني يلزم نفسه بالاهتمام بالكثير من المواضيع التي يعني له متخصص فيها ولن يكون له فيها تأثير، و يعني يتوهم أنه لابد أن يكون على اطلاع بجديدها، بينما في الواقع أنه جالس يعني يعمل يعني بنك معلومات كبير غير مفيد، غير مفيد. يعني الآن أول يعني كان يقولون عندنا مثقفين، طيب عندنا مثقفين بس ما عندنا مفكرين، مع التحفظ على هذا المصطلح، لكن يقصدون ما هو أعمق من المثقف،
4: ما بعد الثقافة،
3: ما أعمق من المثقف، اللي هو الشخص المبتكر الأفكار، الذي يأتيك بالجديد، الذي يؤثر بكتاباته، الذي يخرج لك كتابا ذا، يعني هذا أعمق درجة من المثقف. الحين ما صار يقول يعني ما عندنا مفكرين، يقول ما عندنا مثقفين، الحين عندنا مطلعين بس. لأن صرنا كلنا في كل مجلس كلنا مطلعين، افتح أي موضوع تلقاه بس كلنا القشرة، كلنا عندنا القشرة. لكن واحد يعني يقولون إذا تبغى تعرف أنت عندك سالفة ولا ما عندك سالفة،
4: أيوة،
3: طيب اختبر نفسك، هل تستطيع أن تتحدث في موضوع معين واحد لمدة ساعة بدون كتاب؟
4: حياكم الله،
3: عرفت؟
4: نعم.
3: إيه يعني مثلا تقول والله أنا شخص متقن مثلا نظم معلومات، طيب ممتاز، انت تخصص فيها، تقدر الحين افتح لك مايك تتكلم ساعة، ما تطلع برا الموضوع، ما تجيب لي يعني
4: والله قش. سلطان كان ودي لكن عندنا فاصل صراحة.
3: ايه صح.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: حياة صحية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحدثكم عن نقطة في غاية الأهمية، موضوع بسيط لكن هناك تساهل كثير من الناس في هذا الموضوع. ما هو الموضوع؟ النوم، جودة النوم، النوم الكافي، سواء للطلاب أو للأطفال أو للكبار. لا تتخيلوا المشاكل الصحية التي تحدث للإنسان بسبب عدم كفاية النوم. ما تتخيلون كم أرى في

0: عيادة من أطفال وشباب لديهم قصر قامة، ويكون السبب الرئيسي السهر. ولطالما تحدثت عن أخطار السهر، والناس يعتقدون أن السهر مجرد أني لا أنام وبكرة أعوض النوم. لا، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق له النهار لمهام معينة والليل لمهام معينة، وهناك راحة لأعضاء الجسم وإنزيماته وهرموناته تكون في الليل. كثير من الهرمونات لا تفرز إلا في الليل والإنسان نائم، بالذات من الساعة 10 مساء إلى 4 إلى الفجر، مثل هرمونات النمو. ولما نقول هرمونات النمو لا نتحدث عن هرمونات الطول للأطفال، بل نتحدث عن هرمون ينظم كل حالات النمو، سواء نمو المخ، الأعضاء، العظام، الجلد، البشرة، الشعر، تغيير الإنزيمات واستبدالها، كل هذه مهمة من خلال هذا الهرمون الذي يفرز بشكل جيد إذا نام الشخص بعد 10 ليلا إلى 4 فجرا. وأيضا هرمونات السعادة، ومن ضمنها هرمون النوم اللي يسمى الميلاتونين. كثير من الناس يشكو من الأرق والقلق والاكتئاب والمشاكل النفسية، تأكدوا أن أحد مسببات هذه الأمراض النفسية هو السهر، اللي الحقيقة كثير من الناس تساهلوا فيه لعدة أعذار. اللي يقول والله لأن في حر، واللي يقول إيش نسوي في الليل وإيش نسوي في النهار، ما عندنا أشغال، كل هذه أعذار واهية. ما تتخيلون مشاكل يواجهها الطلاب في المدارس والجامعات، من ضعف الأداء الأكاديمي أو مشاكل الذاكرة أو حتى العواطف. يأتي الطالب وهو منفعل، متوتر، قلق، لأنه جاء على ما يقولون الشباب ومواصل. بعض الأولاد والبنات للأسف يذهبون للمدرسة بلا نوم، هم يعتقدون هذه الوسيلة المثلى للتحصيل الدراسي أن أذاكر طوال الليل، وهذا خطأ كبير جدا. قدرة العقل والمخ على التحصيل الدراسي محدودة، إذا لم ينام الإنسان بشكل سليم لا نتوقع أن يكون عنده تحصيل دراسي. فكثير من الناس يواجه هذه المشكلة، مشكلة النوم، ويقول أنا كيف أعالجها. أنا أقول لكم أفضل الطرق اللي هو رتب وقت نومك، رتب وقت متى تصحو وسيترتب متى ستنام. يعني لا تركز أنك ستنام مبكر، لا، ركز أن تصحو مبكرا، وأنك ما تنام في النهار لفترة طويلة. يكفيك قيلولة مدتها 20 إلى 30 دقيقة. وأيضا من وسائل النوم الهادئ أن تبتعد عن الأجهزة الإلكترونية والجوالات قبل النوم بساعتين. أيضا الوجبات الثقيلة، التمارين المجهدة، الإضاءة القوية، يجب أن يكون مكان النوم هادئ، بالذات الأطفال الإضاءة مناسبة، أن نبعد عنهم الأجهزة والتقنيات ومشاهدة التلفاز وأي أجهزة تقنية قبل النوم على الأقل بساعتين إلى 3 ساعات، وأن يكون العشاء مبكرا للجميع، للكبار والصغار، لكي يتم الترتيب، ترتيب النوم. السهر إخواني وأخواتي ليس فقط مشكلة نوم، بل هو مرتبط بكثير من العمليات الحيوية والنفسية وكثير من الأمراض النفسية اللي يتحدث عنها زملائنا الأطباء النفسيين، أساسها السهر. فيجب أن نحارب السهر بكل ما نستطيع، ويجب أن ينام كل أعضاء الأسرة، ليس الأطفال ينامون والكبار يصحون، كل أعضاء الأسرة ينامون تقريبا الساعة 9 أو 10 أو بالكثير الساعة 11 مساء. اهتموا بجودة النوم، لأنها مرتبطة بجودة الحياة وبنمط الحياة الصحي. نتمنى لكم الصحة والعافية والطمأنينة وراحة البال.
1: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 9200166 70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: الجولة والصولة مع الأستاذ نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
4: يا مرحب. يا مرحب.
6: صباح الخير أبو فهد، هلا وسهلا.
5: هلا هلا، حياك الله، ونسمع من كل جولة
4: مباشرة. الخبر الأول، مجلس الوزراء الموافق على إصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي.
6: اقتصاد المملكة يتحدى التوترات، ملاءة مالية متينة ومشروعات كبرى مستمرة.
4: السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد.
6: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الأشد احتياجا وذوي الإعاقة في قطاع غزة.
4: انطلاق مسرعة الأمن السبراني لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في المملكة.
6: جبل أحد تاريخ يروى وتجربة تعاش في قلب المدينة المنورة.
4: دارة الملك عبد العزيز تتسلم أرشيفا تاريخيا رقميا ضخما من معهد الإدارة العامة.
6: انطلاق موسم الحبحب بساجر.
4: 3 أخطاء شائعة قبل تحليل الدم تشوه النتائج وتضلل الطبيب.
6: أخيرا، الأغراض الحمراء الأكثر نسيانا داخل سيارات التطبيق في السعودية.
4: نستنى هذا الخبر. طيب نروح مع أول الأخبار، وهذا الخبر اللي يعني مبشر للكثير ينتظرونه.
5: نعم، مثل ما ذكرت أخوي خالد، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء في جدة على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي، كما صادق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، ووافق المجلس على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وجرائم الأصيلة المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، وعلى تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وعلى نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، كما أقر تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
6: حديث عن اقتصاد المملكة والمتانة والمشروعات الكبيرة.
5: هنا يعني نتحدث ما عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر اتصال مرئي، واستعرض تقرير الوزارة لوزارات الاقتصاد والتخطيط، كما يعني قدر الاقتصاد السعودي أو قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة المتغيرات المالية بفضل متانته وملاءته المالية وكفاءة القطاع اللوجستي والخطط الاستباقية للأمن الغذائي، مشيرا لأن التطورات الإقليمية لن تعطل المشروعات التنموية الكبرى، كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع التضخم وتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي والميزان التجاري.
4: جميل. تفوق سعودي آخر هناك في السويد.
5: نعم، حققت المملكة العربية السعودية 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 الذي استضافته السويد بمشاركة 40 دولة، لترفع رصيدها إلى 27 جائزة دولية خلال 8 مشاركات، ويعكس هذا الإنجاز نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تنفذها موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم ودورها في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة العالمية وتعزيز حضور المملكة في المحافل العلمية الدولية.
6: نعم، مركز الملك سلمان وتدشين مشروع جديد في غزة.
5: دشن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية مشروعا للتمكين الاقتصادي في قطاع غزة، يستهدف أكثر من 1000 مستفيد من الفئة الأشد احتياجا والأشخاص ذوي الإعاقة عبر برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل وتوفر لهم مصادر دخل مستدامة. ويأتي هذا المشروع امتدادا للجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم التعافي الاقتصادي وبناء قدرات الشباب والشابات في القطاع، وسط إشادة من المنظمات الدولية بدور المركز في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الظروف المعيشية.
4: طيب، جبل أحد والمدينة.
5: جبل أحد فيه حديث أعتقد أو مقولة يقول: هذا الجبل الذي قال عنه مصطفى صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وهنا يعني نتحدث عن جبل أحد، يمثل جبل أحد أحد أبرز المعالم التاريخية والطبيعية في المدينة المنورة، ويستقطب الزوار لما يحمله من مكانة تاريخية دينية راسخة، موقع استراتيجي، يقع جبل شمال المسجد النبوي الشريف ويعد من أكبر المعالم الجبلية في المنطقة، يحظى الجبل بمكانة خاصة في وجدان المسلمين لسال معركة أحد، ويضم مقبرة شهداء أحد إلى جانب عدد من المواقع المرتبطة بأحداث المعركة أبرزها جبل الرومات، تجربة ثقافية وسياحية، جبل أحد الذكية اللي هو نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع منطقة جبل أحد الذكية الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة الزوار عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز السلامة وتقديم محتوى معرفي وثقافي بأساليب تفاعلية حديثة.
4: جميل.
6: مسرعة أعمال بس هالمرة مختصة في الأمن السيبراني.
5: نعم، تزخر المملكة وين بس خلنا نشوف الخبر، انت جبت لنا خبر
4: اللي قبله اللي قبله
6: انطلاق مسرعة الأمن السبراني. نعم
5: نعم، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السبراني انطلاق أعمال النصف الثالثة من مسرعة الأمن السبراني ضمن برنامج ريادة الأعمال في الأمن السبراني بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات في القطاع وتمكين الشركات الناشئة المحلية من تطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات السبرانية، وذلك مشاركة 7 شركات وطنية جرى اختيارها بعد عملية تقييم نفذتها لجنة متخصصة تضم خبراء ومختصين وجهات استثمارية.
4: جميل. الخبر التالي عن الحبحب على الجح.
5: لا قبل الحبحب في خبر مهم ودنا نتطرق له، ايش رايك؟
4: يلا روح.
5: هذا يقول لك ضمن مذكرة تعاون مشترك وقعت بحضور سمو وصاحب السمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، تسلمت دارة الملك عبد العزيز ارشيفا رقميا ومعرفيا يعد من أكبر الإهداءات الوثائقية الحديثة. شوف كم يشمل 49773 وثيقة تاريخية، وكذلك أوامر وقرارات وأنظمة وتنظيمات ومراسلات رسمية، وكذلك 136 مجلد من الصحف والمجلات والدوريات التاريخية. في النهاية يعني حقيقة نقاط كثيرة، لكن من ضمنها ستعمل الدارة على إتاحة جزء من هذه المواد عبر منصات الرقمية مع توفير بقية المحتوى للباحثين في قاعات خدمات المستفيدين، دعما للبحث العلمي وحفظ الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال القادمة.
4: يا سلام يا سلام، عمل جميل وجليل.
6: اسمه جح ولا حبحب؟
4: كله يجي
5: والله لها اسماء واجد، حتى الظاهر غير الجح والحبحب ليه اسم ثاني.
6: لا دلاح
5: والله ما ادري، بس اذكر لها اسماء كثيره.
4: شمال افريقيا.
5: خلونا ناخذ نعم، يقول تزخر يعني مناطق المملكه العربيه السعوديه منتجات زراعيه متنوعه تعكس هويتها المحليه من البن السعودي وزيت الجوف ومانجو جيزان وعسل الباحه ورمان الطائف الى قمح الشبحه ومرغان بالقصيم وعنب المدينه، حيث تتميز كل منطقه ولله الحمد بمنتجات اصبحت جزء من هويتنا الاقتصاديه والثقافيه. وهنا اليوم حديثنا تشهد مدينه ساجر هذه الايام انطلاق موسم الحبحب الذي يقام في السوق الموسمي، يستمر لمده 2 شهر مبشر بالخير وخلوه من الافات الزراعيه تحت اشراف وحده البيئه والمياه والزراعه بساجر، ويعد من اكبر اسواق المملكه، ويتم فيه توريد اكثر من 800 الى 1500 سياره يوميا، ويتراوح سعر السياره الواحده من 2500 الى 3000 ريال لجودته. ولله الحمد يعني الجح والبطيخ مثل ما نقول دائما اذا سمعت بطيخ ساجر ترى اعتبرها اجود الانواع، مع ان يعني اغلب يعني المناطق المملكه تنتج اللي هو الحبحب او البطيخ.
4: ما شاء الله.
6: اي والله. شوف يا ابو فهد.
5: نعم.
6: يقول لك البطيخ والحبحب والجح واليح.
5: أيوة.
6: في بعض الدول الخليجيه والرقي
5: الله.
6: والدلاع
5: الله الله
6: بعد
4: إيه مليئة ما شاء الله مسميات اختلافة.
5: لا ويجيك ولا وأشكال مختلفة، صار يجيك حتى اليوم أصفر بعضه يجيك.
4: إيه صح أحمر صح.
5: يجيك ألوان وأشكال عشان ما يسرقنا الوقت. وش رأيك ناخذ الخبرين الأخيرة؟
4: يلا يلا على السريع.
5: الخبر اللي قبل الأخير أكد يعني مختص في التحاليل الطبية إن التدخين والتوتر وعدم الالتزام بالصيام قبل سحب عينة الدم تعد من أبرز الأخطاء التي تؤثر يعني، وهذه لها يعني تأثير على مثل ما ذكرنا يعني على التحليل أو الفحوصات شددوا على أن اتباع التعليمات الطبية يضمن تشخيصا صحيحا ويجنب المريض الحاجة إلى إعادة التحاليل مرة أخرى. وهذه يعني مهمة، لأن بعض الناس يضع الحل اللي يقول ما هو لازم أقوله أنا صايم، بنت في النهاية لازم تصوم 12 ساعة عشان تطلع نتائجك يعني 100%.
4: صح.
5: ناخذ خبرنا الأخير ونعطيكم مقدمة له. كشف التقرير السنوي للمفقودات ويعني في سيارات الإجرة وسيارات التطبيقات الآن يعني هي المعروفة بالسعودية على قائمة غير معتادة من الأغراض المنسية إذا أخذناها طبعا عما كشفه التقرير.
4: الناس تنسى عادة، تنسى الناس لابتوبات فلوس شنط.
5: طيب وش الغرابة؟ شوف كيف وش نسي واحد يقول. كشف التقرير السنوي للمؤشر اللي سيارات الإجرة مثل ذكرنا عن بلاغ غير معتاد بفقدان 20 دجاجة خلال إحدى الرحلات اللي تتصدر قائمة الحالات الأكثر غرابة. شملت المفقودات أشياء غير مألوفة منها سمكة وزينة لحوض أسماك وعزكم الله أحذية، إضافة إلى مواد غذائية متنوعة مثل البيض واللحم المفروم والمكرونة والمانجو والشوكولاتة. سجل التقرير فقدان وثائق قانونية حساسة وأوراق طلاق إلى جانب بدلات زفاف في مشهد يعكس يعني محطات متباينة في حياة الركاب. رغم دورة في التتبع جاءت الحواسب مثل ما ذكرت المحمولة وأجهزة يعني ضمن أبرز المنتقيات المقتنيات التقنية المنسية داخل المركبات. الغريب وش يقول، أظهر المؤشر أن الأغراض ذات اللون الأحمر خصوصا زجاج المياه وحقائب اليد كانت الأكثر تكرارا بين المفقودات. الاستعادة هذه مهمة، أوضحت يعني المختصين في هذا الجانب وهو جانب مهم. يعني بعض الناس يقول لا خلاص راحت عليه، لا أوضحوا أنه يعني يمكنك بسهولة استعادة مقتنياتك عبر التطبيق من خلال مراجعة سجل الرحلة والتواصل مع السائق، وهذا شيء جيد. يمكن يوصلونك مع السائق وتأخذ وثائق وأوراقك وإن شاء الله ماضي. أذكر واحد يقول زواج وطبعا يشتغل على التطبيقات، يقول نسيوا معي الشنطة فيها الذهب اللي هو
4: المعبر
5: بس من الذهب، يقول شروا ذهب وشروا أغراض ونسيوا. اتصل عليهم في تبوك يقول بعدين يعني بعد ما توصلت لهم بعد أيام يقول ما صدقوا بقيمة 50,000 ذهب.
4: جزاه الله خير،
6: جزاه الله خير بعد أمين.
4: هذه الأمانة اللي
5: نعم بالفعل وصل لهم، هذا كلام شخصي اللي أنا
4: الدرس المستفاد لا عاد يعني تنسى الدجاج،
6: انتبه
4: يعني سواء
6: شيء قبل ما تنزل
4: حي أو ميت ما أدري الدجاج هذا
5: يمكن يعني والله ما أدري شيء بكراتين الصوص الصغار ممكن تحط عدد كبير. أنا أذكر سافرت برا، أنا ما استخدمه إلا برا السعودية، أكثر ما أنسى شاحن الجوال مثل ما قلت الشنطة خاصة الشنطة اليدوية الصغيرة، يعني أشياء أحيانا تنزل تحاسب تنسى تنزل شيء على الطاولة. هذه أهم شيء الواحد ينتبه لها، وإن شاء الله أن يعني قائد هذه المركبات أمينين إن شاء الله ويعيدونها لأصحابها
4: بحول الله. يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لك على هالإطلالة والجولة اللطيفة الخفيفة السريعة.
5: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد.
4: على خير، فمان
6: السلام عليكم.
3: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى ترتيل بصوت القارئ عبد العزيز الغنيم، جزاه الله خيرا.
3: جزاه الله خير. نعود إلى موضوعنا ونسمع آراءكم فيه، معنا هديل من الرياض. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا، حياكم الله.
4: الله يحييك، الله يسعد صباحكم، صباح المستمعين بالخير والسرور والرضا يا رب.
2: آمين
3: أجمعين يا رب. يا أهلا وسهلا. تفضل. مش تقولين يا هدى يا هديل؟
4: أنا لي تجربة شخصية صراحة، على أنها لسه يعني باديتها من 17 يوم، بس صراحة فرقت معي كثير من ناحية التركيز، من ناحية حتى النوم. يعني أكبر سبب إني الحين قايمة إني حذفت جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
3: حذفتيها مرة واحدة؟
4: حذفتها بس باقي الحسابات، يعني متى ما اشتقت رجعت صراحة. هي كانت النية كانت أسبوع برجع لها. بس إن كملت أسبوعين، أعجبني الصفاء، أعجبني الهدوء، كذا حسيت خلاص الآن أنا بس عايشة الآن هذه اللحظة.
2: الله. أوكي، إيش اللي تغير معاك؟ إيش اللي تغير معاك خلال 17 يوم؟
4: طولة البال، طال بالي أكثر، تركيز، النوم بسرعة، يعني ما في فقرة هذه تقلب بالجوال شيء كان من أرسل ما أرسل قبل النوم.
3: إيه؟
4: تقلب اللي هو في الريلز قبل النوم، لا خلاص ما في هذه الفقرة. جاء وقت النوم خلاص الجوال ممل، ما في شيء، فاضي، ما في إلا واتساب، خلاص رديت على كل الناس يلا. على طول أحط راسي وأنام.
2: والله هنيك على ال
3: يعني قرار شجاع ترى،
2: الشجاعة هذه والله.
3: والله جد يعني.
4: جدا جدا من سنوات وأنا أبي أسوي هذا، يسمونه صيام الدوبامين، يعني أقلل من مواقع التواصل الاجتماعي، بس الحمد لله اتخذت هذه الخطوة في يوم يعني زي ما يقولون واصلة معي.
3: تحسين بدأ يأثر على التركيز على
4: هذا اللي خلاني أتخذ هذه الخطوة، يعني خلاص بصرامة، أنه فعلا لاحظت مؤخرا آخر شهور جدا زاد عندي التشتت، زاد عندي القلق والتوتر.
2: أيوة.
4: بس نرجع للطبيعة أكثر، نرجع للتواصل الحقيقي.
2: القرار هذا اتخذتيه لوحدك ولا في من شجعك؟ هل أحد استفاد من يعني التجربة؟
4: أكثر من شجعني صراحة الذكاء الاصطناعي، كنت أحاوره و وشجعنا على اتخاذ هذه الخطوه.
2: عجيب
3: عجيب والله.
2: يا سلام. يا سلام والله، هذا الذكاء الصناعي الطيب. انه يعطي حلول، يعطي يعني مساعدات. وهل في احد حولك استغرب من الموضوع؟
4: الا اكيد طبعا، كثير كلموني واتساب، وين انت وعن سناب، وين عن كذا، من زمان ما رديت، من زمان ما ارسلتي. فاي حتى الموضوع فيه
2: ويجي الانسان يفكر اوه حيفوتني، ايش اللي حيفوتني، وايش اللي حات، يا الله الامور طيبه،
4: ما حد بيفوتك شيء، ما بيفوتك شيء.
3: إذا قعدت، طيب إذا قعدتي مع الناس قاعد يسولفون، ما شفتوا في تويتر، ما شفتوا فلان فلان إيش سووا، وأنت تحسين إنك يعني برا الكوكب، وش يعني تحسين؟
4: والله إلى الآن ما واجهني هذا، يعني لي أسبوعين ما بعد واجهت هذا الموقف. هي. يعني أحس لسه ما فاتني كثير، ما
2: الآن
4: ما فاتني
3: حتى لو فاتك، يعني ما هو شيء مهم.
2: اي والله هذا في الغالب. نعم.
3: أيوة.
2: الله يعطيك العافية هديل على نقلك لهالتجربة، ان شاء الله تشجع واحد فينا سلطان، ها، وحتى مستمعين الكرام
3: يا رب. والله خطوه شجاعه مره. انا اشوف واحد يعني ضيف في بودكاست من اعتقد من دوله الكويت الشقيقه، يقول انه ما ادري والله كمل 40 يوم من دون جوال، بس كذا مع جوال الكشاف، ويمدح المرحله هذه والراحه والتركيز والتلذذ بالاشياء وعيش اللحظه وما الى ذلك.
2: يا سلام.
3: وأذكر أيضا أحد زملاء المذيعين كان تذكره يا خالد، أيضا كان له العادة أنه يترك وسائل التواصل الاجتماعي شهر في السنة، وكان يمدحها كثيرا. ما أدري الصراحة، ما بعد تجررنا نسويها، مع أنه يعني عندي يقين أن لو سويتها ما راح يفوتني شيء، بس
2: تعرف يجي في بالي أحيانا أنك تخاف أنك تنكشف أكثر.
3: شلون؟
2: أنه يبان أنك ما عندك شيء، أنه وقتك فاضي حرفيا.
3: هو كان يقول كذا، انت شفت اللقاء؟
2: لا والله.
3: ايه، يقول انه الحين كلنا نقول مشغولين، وكلنا الجدول فل، وكلنا يقول اذا تركت الجوال هذا وخذت معك جوال كشاف اللي ما فيه الا اتصال ورسائل اس ام اس عند الضروره، بتدرك انك فاضي، ما عندك شيء. ما عندك شيء. زين.
2: اي نعم نعم،
3: فعلا
2: يبدو ذلك.
3: ففكرتك دي مره حلوه، انه يعني احنا يعني خايفين ننكشف، وخايفين ان يعني يوضح ان اصلا كنا نهرب
2: من فضاوتنا.
3: اي، ونهرب يعني نهرب من واجهة انفسنا. انت بتصير بتقعد مع نفسك. مشكلة.
2: صح.
3: الواحد ما دق. والله
2: شوف عناد ايش يقول،
3: مصارحات. طيب
2: السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا وسهلا حياك الله، تعرفنا باسمك؟
1: هلو غلا، معك عماد.
2: عماد
3: أهلا يا عماد، هلا وسهلا.
1: هلو غلا، صبحكم الخير جميعا.
2: يا صباح الرضا والنور والسرور.
1: يا حلا، أنت الاثنين أكثر اثنين أحبهم في يعني السلطان الربيع هذا، من حبي له، تخيل من حبي له والله نبيم إني قمت أدور صورة في التويتر ولقيته والله وحبيته زيادة.
3: الله يحبك
1: أبو سامة حبيبي أنت،
2: الله يحفظك يا حبيبي
1: المصري، الله يحفظك في أمرك ويعافيني وياكم كل مكروه جميعا.
3: الله يجزاك خير، شكرا على الكلام اللطيف.
1: الله يحفظك حبيبي، الله يبارك.
3: وش رأيك في الموضوع؟
1: والله الموضوع انه مورق ومتعب درجة تخيل يا حبايبي، انك يعني وين وصل بنا تشتت وصل بنا انك انت طالع مع الدرجة فجأة توقف في النص، ما تدري
2: انت نازل
1: ولا طالع.
2: يا لطيف.
1: هذه يعني فعلا حاجة عجيبة، لكن الحمد لله أسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ربي ورضا، وأسأل الله أن يفوقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقدر عليه.
2: اللهم
1: أسأل الله أن يعافيني وإياكم كل مكروه حبايبي.
2: الله يحفظك يا أستاذ عماد، شكرا لك.
1: الله يعطيكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي بالفعل يصل الإنسان لمرحلة يقول أنا إيش فيني، أنا يعني ايش سويت، ايش اللي حاصل في حياتي، وتكتشف انه انت تعاني، واحيانا لا تدرك انك تعاني الا اذا صار شيء جاد اثر بشكل يعني خطير على حياتك. ومراجعة على فكرة الطبيب مهمة، الفحوصات الروتينية والدورية، لانه نقص بعض الفيتامينات، وجود بعض الاشكاليات حتى في النظام الغذائي قد يؤثر على الدماغ، يكون عندك مشكلة في الدم من ناحية فقر الدم، مشكلة في اضطرابات الغدة الدرقية، بعض الأدوية التي تتناولها قد يعني يؤثر على تركيزك وعلى التشتت الذي أنت واقع فيه.
3: يمكن كنت تتكلم تحت الهواء يا خالد على مسألة علاقة التوتر والقلق بالتشتت الذهني، كلامك كان جميل جدا، ولما تأملت كلامك يا أخي أحس أن التشتت يعني وش أقول لك متلحف بالتوتر والقلق، يعني فراشه هو لحافه، فهم يعني مسببه التوتر والقلق، فضغط عليك فيصير عندك هذا التشتت. وبرضه لما تتشتت ايضا يصير عندك حنق من نفسك، عرفت شلون؟ يعني مثلا زي اي واحد عارف اللي بلغ سن معين فيبغى يسوي حركه اول كان يقدر يسويها مثلا بجسمه او بيلعب كوره، بعدين يكتشف انه فقدت المهاره، وين راح؟ فيزعل من نفسه. مثل مهاره العقل، وين يا اخي وش في عقلي، انا كبرت ولا جاني شيخوخه ولا زهايمر مبكر، مهارة اني اوصل ذيك الفكرة مع
2: صارت صعبة علي،
3: فيصيبك الحنق ونفسك يعني تزعل على نفسك.
2: والسؤال هنا صراحة، هل بالفعل العقل ممكن انه يتدرب يتنشط، التركيز يستعاد، الانتباه يقوى؟ من كان له تجربة يا كرام في هذا، اعطونا السر واعطونا التجربة التي مررتم بها على 0114052999.
3: معنا أم بدر من الرياض. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا، حياك الله.
5: أنا كنت أظن أنكم كنت تتكلمون عن يعني مواقع التواصل كذا، يعني إشغال النفس فيها. لكن عجبني يعني مداخلة الأخت هديل، يعني وشجعتها يعني انقطاع هذا عن المواقع وكذا. فعلا يعني قبل فترة يعني كنت أفكر يعني أقول يعني كنا قبل يعني كم يعني تقريبا 30 سنة و 40 سنة يعني كيف نجلس، يعني ما كنا نقول يعني ملل أو إنه وش نشغل أنفسنا فيه، مع إنه ما كان في يعني أي يعني
2: تقنيات أو كذا.
5: أيوة حتى يعني بعض البيوت ما كان فيها ولا يعني أجهزة تلفاز يعني، فما كان أحد يشتكي يعني مثلا من الملل أو كذا. دائما يعني بين فترة وفترة أفكر يعني إنه ليش هالحين يعني مع توفر هال يعني وسائل الترفيه بعد الناس يعني يقولون ملل وكذا ونبي يعني زيادة يعني.
2: صح.
5: ففعلا يعني التقليل من هذه يعني من يعني الارتباط يعني بوسائل التواصل الاجتماعي يمكن يعني يعني فعلا هي اللي يعني تضبط التشتت وتعيد التركيز يعني للناس، لأنه فعلا يعني الآن حتى العيال يعني أشوفهم يعني أقول لهم الحاجة فما يجيبوا لي حاجة ثانية، فعلا فيه يعني قل تركيز مرة.
2: نعم
5: يعني
2: نعم نعم، وهذا الإشكال اللي نتكلم عنه مثل ما تفضلتي الله يعطيك العافية. وفكرة العودة إلى الوضع الطبيعي من ناحية البعد عن هل الشاشات والمعلومات سيل المعلومات المتواصل، والله ما صار سيل، صار محيطات المعلومات التي يغوص فيها الإنسان وينسى نفسه وينسى هو لماذا خلق، وينسى أحيانا مثل ما تفضلتي الأشياء المطلوبة منه، المهام المطلوبة منه وإن كانت بسيطة خفيفة، فجأة يقول أنا ليش جاي هنا أو ليش رايح، يشوف الجوال قدامه ويدور عنه. يعني تحصل لبعض الناس. هدانا الله وإياكم. أبو فيصل من الرياض، السلام عليكم.
6: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
2: يا صباح الرضا والسرور.
3: سهلا،
6: تحية لكم المستمعين، الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
3: هلا ومرحبا.
6: أنا بالنسبة لي، أنا لي تجربة لمدة سنة كاملة ترك التطبيقات الاجتماعية هذه وصفاء الذهن من ناحية هذا الموضوع.
2: يا سلام عليك، ما شاء الله.
6: ولكن ما هي الموضوع، ما هو بسيط، في تحديات كثيرة مرة يعني.
2: أيوة.
6: من ضمن التحديات هذه لما تكون أنت إنسان تعمل على التطبيقات هذه بإصلاح حاجات أو تثقيف نفس أو حاجة، تضطر أنك لازم تحتاج لهذه التطبيقات. أو يسوي لك خط رجعة لما أخوك ولا ابن عمك يرسل لك مثلا مقطع تيك توك ولا سناب ولا شيء، وتضطر أنك مثلا لازم تفتح المقطع لأن اللي يرسل لك ذا عزيز عليك على الواتساب، فإذا جيت تفتح لازم تضطر أنك لازم ترجع تفتح التطبيق.
2: وهذه ترى ما يعني مثل ما تفضلت أبا فيصل، تحدي كبير للإنسان، وكثير من الأمور التي نود أن نفعلها نتجنبها لأجل فلان وفلانة وعلان وعلانة، وننسى في كثير أحيان أنفسنا. لكن يعني أنت صملت لمدة سنة ما شاء الله، وكيف شفت الأثر؟ ذهب أبو فيصل، الله يعطي العافية. ودنا والله بالفعل نشوف كيف السنة، يعني أكيد أنه في نتائج، في أمور تغيرت، لكن هذا أوان ضيفنا.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم يا أحبة، وأهلا بمن انضمت إلينا الآن. ضيفة عزيزة هي الأستاذة مها بنت عبد الله الدوسري، الأخصائية النفسية الإكلينيكية أو أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمدينة الملك فهد الطبية، وعضو تجمع الرياض الصحي الثاني. السلام عليكم ورحمة الله أستاذة مها، وصبحك الله بالخير.
8: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الفاضل، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين في كل مكان.
2: بارك الله فيك. الحقيقة شرقنا وغربنا، وممكن تحدثنا في أمور كثيرة حول التشتت وضعف التركيز والانتباه. دعينا نسأل في البداية، لماذا أصبح التشتت أكثر شيوعا في هذا الزمن؟ وممكن لأنه قد تتداخل بعض المصطلحات مع بعضها، ما هو التشتت الذي نتحدث عنه؟
8: طيب، أول شيء في البداية أخي الكريم أشكركم على اختيار هذا الموضوع الحيوي الهام. لأنه ما يعدل في الوقت الراهن ترف علمي أو معلومات فقط نحصل عليها، بقدر ما هو ضرورة صحية سلوكية مرتبطة بممارساتنا اليومية وجودة حياتنا. في البداية يعني دائما الجمهور وأغلبية الناس ما تفرق بين المصطلحين تشتت الانتباه وضعف التركيز، في الحقيقة هم تحت مظلة واحدة في علم النفس العصبي، لكن الاختلاف يعني هم يعبران عن آليتين مختلفتين تماما في كيفية معالجة الدماغ للمعلومات. يعني نقدر نقول أن الفرق الجوهري يكمن في التصفية في الاتجاه والاستمرارية. ضعف في التشتت أو ضعف الانتباه يتعلق بصعوبة التصفية أو غربلة المثيرات والدخول في عملية انتباه، بينما ضعف التركيز يتعلق بصعوبة البقاء والاستمرارية. أيوة. يعني ممكن احنا نقول انه شخص يكون عنده ضعف في الانتباه، وبالضرورة بعد ضعف الانتباه ينتج عنه ضعف في التركيز، لكن ممكن يكون عنده الانتباه جيد لكن التركيز لانه يتعلق بالاستمرارية يكون ضعيف متضرر.
2: جميل. طيب لماذا أصبح هذا التشتت أكثر شيوعا اليوم؟ يعني كذا متصل يقول الآن اختلف الوضع عن زمان، إيش المشكلة؟ إيش العلة التي حصلت في هذا الزمن؟
8: هو الحقيقة يعني ما مش بس المتصلين عندهم هذا الاستفسار، احنا في العيادة نشوف احنا اغلب الحالات الآن الشكاوي اللي تجي في العيادة مرتبطة بهذا الموضوع. طيب خلنا في البداية نستثني الأسباب العضوية اللي ممكن تؤثر على مراكز انتباه والتركيز في الدماغ نتيجة الإصابات، مثلا دماغ لا سمح الله، الجلطات، الأورام، أو أي إصابات يعني قديمة. إحنا في الفترة هذه أغلب الأسباب تتركز في إحنا نعيش عصر التدفق المعلوماتي. استقبال الدماغ لمعلومات وكميات هائلة من المعلومات والبيانات اليومية يؤدي إلى إجهاد الخلايا العصبية، فمع طول تعرض الشخص لهذا التدفق العالي يؤدي إلى ضعف في مستوى التركيز والانتباه. الحاجة الثانية، إحنا الآن نقع في فخ اقتصاد الانتباه. يعني أنت تشوف الآن أغلب تصميمات التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه السريع.
2: أيوة.
8: اللي يعتمد على إدمان النقرة، فهمت علي؟ هذا يستهلك الدوبامين بشكل سريع، مع استهلاك الدوبامين بشكل سريع في هذه المناطق وتكرارها يؤدي إلى ضعف التركيز والانتباه. أيضا يعني مثلا نشوف، مثلا أعطيك على سبيل المثال، شخص عندك مثلا بدأ يستخدم ألعاب البلايستيشن، بعد فترة معينة بعد من استخدام الألعاب هذه وإدمانها واستخدامها لساعات طويلة، تجي تكلم هذا الطفل أو تكلم هذا المراهق أمامك ما يقدر يستوعبك، لأنه يراك شخص بطيء جدا.
2: أيوة.
8: لأنه هنا غيرنا سرعة معالجة المعلومات في دماغه،
2: هو معالجته سريعة جدا.
8: أي صير معالجة سريعة، لأن سبحان الله الدماغ يشتغل بسرعة محددة، لا ينبغي إنها تنقص ولا ينبغي إنها تزيد. الأجهزة والمعلومات السريعة تزيد من سرعة عمل الدماغ، فتجي تبغى المهام الحياتية اليومية، تبغى تكلمة بس عن يعني يلا نطلع عزيمة، نروح مكان، نسوي كذا، ذاكر ما يتحملها. تمام؟
3: لما ممكن أحد يسمعك، معذرة على المقاطعة أستاذة مها، يمكن أحد يسمعك يعني يحس أنها شيء إيجابي، هالولد يعني صار يعني
2: فلتة سريع،
3: يفكر بسرعة
8: إنه يفكر بسرعة، لا إيه؟ أداء الدماغ سريع، صار إدمان سريع. إحنا قلنا آلية عمل الدماغ تنبغي أن تكون بسرعة محددة عشان تقدر تتحمل باقي الأمور. يعني إذا أنت يعني الحياة ما هي عبارة عن لعبة فيها
2: سرعة. أيوة.
8: السرعة هذه الحياة تطلب منك انتظار وبطء نوعا ما وتريث. يعني على سبيل المثال القيادة في الشوارع، اللي ما يتحملها ترى هذول أغلبهم ترى عندهم إدمان مثلا الألعاب الإلكترونية، يصير ما يتحمل الزحمة والانتظار في عند إشارة أو انتظار الطائرة. فهمت شلون؟
2: أيوة واضح جدا.
8: في بعض المهام في الحياة ما تتطلب هذه السرعة. يعني دائما حتى القرآن، منهج القرآن يقول لك وفي أنفسكم ألا تبصرون، دائما يحسنا على أنك حتى في الصلاة هي إعادة للهدوء. الهدوء هذا اللي إحنا نحتاجه عشان نعيد برمجة الدماغ ونعيد عمل الدماغ وتقليل السرعة اللي موجودة عنده.
2: جميل.
8: من العوامل أيضا تبني ثقافة تعدد المهام الخاطئة، الآن المهام وطبيعة بعض الوظائف وبعض الـ يعني متطلبات الحياة تخليك تؤدي إلى مهام كثيرة في نفس الوقت. هذا الانتقال السريع بين المهام هذه يؤدي أيضا إلى ضعف كفاءة عمل الدماغ بالإجمال مع طول الوقت.
2: وهذا يقول لك من ناحية إيجابية أنه متعدد المهام وأقدر أسوي كذا وكذا في نفس الوقت وبسرعة، وهذا خطأ.
8: هذه يعني لها جانب سلبي إذا استمرت لمدة طويلة أو كانت هي الطبيعة الدائمة في نوع طبيعة العمل أو تشوف بعضهم يعني ممكن في البداية ينجح لكن مع مرور الوقت يرهق. يأتي وقت يقول لدماغه خلاص طب
2: يتعب العقل كما تتعب العضلات. طيب كذا إيش أبرز الأشياء اللي ممكن نحن نمارسها في حياتنا بشكل يومي أو دوري لكنها في الحقيقة هي مشكلة وتضعف تركيزنا؟
8: شوفي يعني سؤال جدا مهم وجوهري. من الأشياء الممارسة اللي نسويها ونعتقد أنها ما لها علاقة في ضعف التركيز وانتباه وتجينا شكوى أنه ليش أنا صار معي كذا، أول شيء جودة النوم، اضطرابات النوم. يعني ممكن أن يكون النوم ساعات قليلة أو جودة النوم ضعيفة وما ينتبه لها. فعلى طول ترى النوم إذا كانت الليلة جودة النوم فيها ضعيفة تأثر على باقي اليوم. أول شيء لازم نعرف أن جودة نومي والساعات المدة والنوع أنها جيدة. الحاجة الثانية النظام الغذائي، تناول كميات كبيرة من السكريات الأطعمة المصنعة تؤدي لتذبذب مستويات الطاقة والتركيز. الخلية تعتمد على في غذائها على السكر والأكسجين لكنها بتراكيز معينة. يعني أنا مثلا تجيني شكاوي كثيرة من المدرسات في المدرسة يقولون بعد وقت الفطور الأطفال يختلفون تماما سلوكيا. هنا اللي حصل أنهم وقعوا في حاجة اسمها ضبابية دماغية. السكر، كميات السكر اللي كانت في الوجبة حق الطفل تؤدي إلى ما يسمى بالتدهور السلوكي. خلاص الضبابية الدماغية هذه تشتت الانتباه يؤدي إلى خلل في السلوك لدى الطفل.
2: عجيب. وهذا يفسر أنه بعد الوجبات اللي يكون فيها سكر عالي عفوا يعني اللي يبدأ الوضع يكون مختلف عما كان عليه قبل.
8: يعني كأنها صدمة، كأنك أعطيت للدماغ صدمة في مراكز التركيز والانتباه. خلاص يحتاج وقت ممكن يستمر ساعة ساعتين حتى يستقر هذا التركيز. أيضا الخمول البدني، احنا نمارس كثير أنشطة في اليوم لكن ما فيها شيء الأنشطة البدنية الحركية.
2: أيوة.
8: الحركة اللي تحفز الدورة الدموية وتدفق الأكسجين للدماغ. احنا عشان تركز لازم يوصل أكسجين كافي للدماغ. من الأسباب أيضا العادات العشوائية الرقمية، انك تسمح لنفسك ان جوالك بيدك 24 ساعة، تفقد الهاتف يلا تنتقل من سناب الى تيك توك الى التطبيق الفلاني الى ذا، تدخل ذا التنبيهات شغالة. ايضا الانقطاع عن الانشطة الذهنية الاكاديمية. يعني احنا يعني للاسف عندنا عادات ان ارتباطنا الذهني او الاكاديمي في مراحل الدراسة. بعدها كذا ننخرط في عمل ونوقف الانشطة الذهنية اللي نحتاجها. ايش هي؟ عمليات الحسابية، القراءة العميقة، حل الالغاز والمسائل، الحفظ، نهملها. تمام. فهذا حتى لو كنت تمارس عمل يومي، انت ممارستك العمل اليومي انت تفتح مناطق معينه في الدماغ تنشطها وتقفلها اخر اليوم بالنوم. تمام. لكن الدماغ عباره، تخيلها عن كذا انه فله كبيره وفيها غرف كذا كبيره تحتاج تضيء جميع الغرف يوميا وتقفلها.
2: أيوة.
8: فابتعادنا عن النشاط الذهني او الاكاديمي يعني
2: تعلم الدراسه
8: ممارسات التعلم الدراسي تضعف الانتباه.
2: سبحان الله، والله نقاط جدا مهمة. طيب أستاذة مها، مثل ما ذكر سلطان في البداية بعض الممارسات اللي تقول للإنسان أنا وش فيني، أنا عندي ألزهايمر مبكر، أنا عندي اختلف علي الموضوع الوصول للمعلومة كذا، أنا عندي ضعف انتباه وتشتت، هل هذا التشخيص سليم أو لابد أو دعينا نصيغها بطريقة أخرى، كيف نشخص ضعف وتشتت الانتباه؟
8: طيب سؤال أيضا جيد. إحنا في كمختصين عندنا أدوات معينة. عندنا في البداية التقييم الإكلينيكي، أول شيء في البداية لازم نفرق بين التشتت العارض اللي دائما يحدث نتيجة مثلا ممارسات الخاطئة اللي ذكرناها، مثلا الإدمان الرقمي أو البعد عن الأنشطة الرياضية أو الأكاديمية الذهنية، وبين التشتت المرتبط ببعض الاضطرابات مثل فرط حركة، تشتت الانتباه، التشتت الثانوي المصاحب للاضطرابات مثل الاكتئاب والقلق. هذه لازم نفحصها، ناخذ تاريخ كامل عشان نفرق بينها. نركز أيضا في التاريخ على استبعاد مسببات العضوية مثل نقص فيتامينات، بعض الفيتامينات، اضطرابات الغدة الدرقية، ضعف الحديد، أو هذه كلها ينبغي أول شيء أن تفحص، ناخذ تحاليل، نطلب تحاليل لها. أيضا عندنا الاختبارات النفسية والعصبية، يعني هي الأدوات الدقيقة لتحديد شدة التشتت مثلا. أيوة. هل هو بسيط، متوسط، شديد، وتحديد نوعه. يعني كثير في الناس يقول أنا عندي تشتت، هي كلمة عامة، أو عندي ضعف تركيز، بينما التركيز الانتباه هو عبارة عن 5 أنواع. لازم نضع يدنا على النوع تحديدا عشان نقدر نعالج. يعني أنا جاني أحد الأشخاص قال لي أنا في الاجتماعات لا يمكن أركز، تمام، وبينما أدائي المهام الباقية أركز. هو هنا لما قال لك أنا في الاجتماعات، هو عنده الانتباه السمعي ضعيف. فلما يجيه الإيميل بعد كذا باللي حصل في الاجتماع يقول أنا أفهمه كامل، لكن اللي يقولون خلال الاجتماع ما أقدر، لأن عنده الضعف هنا ضعف الانتباه السمعي.
2: أيوة.
8: تمام. احنا قلت لك احنا عندنا 5 أنواع من الانتباه لازم نضع يدنا عليها.
2: اذا كما افهم استاذه مها انه لابد يعني لمن راى انه يعاني او راى احد من احبابه او اقربائه او عائلته يعاني ان يزور المختص.
8: اكيد.
2: اي لكي يضع
8: يعني انا كذا بس اقول له يعني لا تطيح في دوامه انك تمارس اشياء، مثلا تاخذ سنام كويس، مثلا تاخذ اوميجا، تاخذ اشياء كذا، وانت اصلا هذه كلها تنصب في تقويه جانب معين من الانتباه، ما اللي فيه اشكاليه انت ما عالجته.
2: نعم.
8: فيصير يحبط يقول انا لا خلاص صرت كذا، انا ما يعني ما اقدر اعالج الموضوع. لا، انت بس رحت في منطقه خاطئه في العلاج.
2: نعم. ويعني يتجه الى من بالضبط في اقسام الطب؟ يعني
8: شوف، يعني في الغالب ممكن الطبيب الاسره يضع يده، يعني ينتبه له اذا كان هو رايح له، وبعدين يحوله للمختصين النفسيين.
2: ايوه. الاخصائي وليس الطبيب، اخصائي نفسي.
8: لا شوف، كلاهم ممكن يشخص، بس كلاهم له أدواته. الطبيب النفسي ممكن يصرف لك أدوية يساعدك في الموضوع. تمام. الأخصائي النفسي له أدواته الأخرى. الأخصائي النفسي ممكن يحدد لك نوع الـ يعني الضعف، شدة وحدة ونوع الضعف اللي عندك، وممكن يعطيك التدريبات المناسبة لك، لكن الطبيب النفسي بيلجأ للعلاج الدوائي.
2: طيب، وهذا يقودنا إلى التساؤل التالي. هل ضعف التركيز وتشتت الانتباه له علاج في مجال الأخصائيين النفسيين، وكيف يكون ذلك، أو كيف ممكن نحسن منه؟
8: أكيد له علاج. أول نقطة إدارة البيئة أو هندسة البيئة، تقليل المشتتات البصرية والسمعية في مكان العمل مثلا، ويعني احنا قلنا ان الدماغ يضعف نتيجة لتدفق المعلومات. انا بقلل، تمام، المعلومات هذه عن طريق الإدارة البيئية. يعني مثلا ممكن الديكور، الألوان اللي حولي، هذه المساحات، الهدوء، كلها هذه تساعدني في تقليل ضعف الانتباه أو التركيز. تفعيل خاصية الديجيتال ديتوكس أو إزالة السمية الرقمية، يعني بتقليل التنبيهات. أنا دائما أنصح أي تنبيهات في الجوال قفلها، لأنك إذا جاك التنبيه راح تدخل. تمام. أنه تكون مخصص أوقات معينة خالية من الشاشات، ما في يدك جوال، تمارس أي أنشطة، أي أنشطة ذهنية ثانية ليس لها علاقة بالأجهزة أو الجوالات. جدولة المهام، تقسيم المهام أو المهام الكبيرة اللي دائما يعني مخنا يأخذها أنها كبيرة، لا، تقسيمها لمهام صغيرة والبداية فيها، تحديد أوقات محددة لها.
2: جميل جميل، والله إشارات مهمة ورائعة، ومن الضرورة بمكان حقيقة لكل شخص يعاني أو بدأ يعاني في هذا الشأن. الله يعطيك العافية أستاذة مها. لدينا في نصف دقيقة، كيف تحبين أن تختم هذه المداخلة البديعة؟
8: أول شيء أحب يعني أي أحد عنده مشكلة يتوجه مختص نفسي. ثاني حاجة إذا ما توجه مختص نفسي يتبنى منهج التدريج في التحسن، لا تستعجل النتائج. ابدأ بشكل بسيط ومستمر، بعدها بتشوف نتائج جيدة
2: بإذن الله.
8: اتبع تعليمات، وقف الأجهزة، واعمل رياضة، تأكد من نوم ونشاط رياضي بدني جيد، وبعدين ابدأ في التدريب الذهني.
2: جميل جدا، نعمل الوصايا هذه منك أستاذة مها بنت عبد الله الدوسري، وأنت أخصائي نفسي كلينيكي أول بمدينة الملك فهد الطبية وعضو تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا جزيلا لك.
8: بارك العفو، الله يحييك. شكرا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا بصوت القارئ شعيب البدر، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله يا كرام، بداية عام جديد وتخطيط جديد وطموحات جديدة، يسعدنا بأن يحدثونا في هذه الدقائق جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم عن جديدهم في السنة الهجرية 1448. معنا الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بالجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالنور أستاذ سلطان والأحبة المستمعين والمستمعات.
3: الله يصبحك بالخير، أهلا وسهلا، حياك الله. يعني خلنا نبدأ الحديث بما أن مجالكم القرآن وتعليم القرآن، لعلها مناسبة جيدة الحديث عن القرآن وما يمكن الإنسان أن يخطط له مع بداية عام هجر جديد، علاقته مع القرآن وخططه مع القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أهنئكم وأهني مستمعي ذات القرآن الكريم بحلول هذا العام الهجري الجديد، أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما مباركا على الجميع. في البداية دعني أسأل نفسي وأسألكم أيها الأحبة سؤالا بسيطا.

0: بهذا الكتاب الكريم. أيها الأحبة المستمعين والمستمعات، نعلم جميعا أن القرآن ليس عملا إضافيا نضعه إذا وجد وقت فراغ، بل هو مصدر للبركة للتوفيق في كل أمور الحياة. لذلك أقول لنفسي أولا، لكل من يستمع لهذه الإذاعة المباركة، أن نضع هدفا قرآنيا واضحا لهذا العام، صفحة يوميا، 10 دقائق يوميا، حفظ سورة قصيرة كل شهر، أو الالتحاق بحلقة قرآنية. والحمد لله الحلقات القرآنية متوفرة سواء بشكل حضوري أو عن بعد من خلال التطبيقات الإلكترونية، وبالذات تطبيقات خيركم.
1: نعم.
0: في منصة خيركم، المنصة خيركم للتعليم عن بعد. نحن نعلم جميعا أن البدايات الصغيرة مع استمراريتها المداوم عليها تصنع بإذن الله عز وجل نتائج عظيمة. من خلال عملنا في جمعية خيركم رأينا نماذج كثيرة، طلاب بدأوا بخطوات يسيرة جدا ثم أتموا حفظ القرآن الكريم بتمكن وإتقان. ذلك أستاذ سلطان، أقول إن أجمل ما يمكن أن نفتتح به هذا العام أن نجدد عهدنا مع كتاب الله عز وجل بأي شكل وبأي طريقة وبأي أسلوب كان. المهم أن يكون القرآن الكريم حضور واهتمام في حياتنا اليومية، وأن يستمر ونداوم على ذلك مهما كانت مشاغلنا في حياتنا اليومية.
1: جيد، ما أنك أشرت أيضا للطلاب، ويمكن جميلة مسألة المواقف والقصص، أكيد أنها توصل الصورة بشكل أكثر واقعية وأثر. فلو حدثنا عن ممكن موقف أو قصة تبرز هذا الجانب من تأثير القرآن على حياة الإنسان.
0: بالتأكيد أستاذ سلطان، القصص بخيركم كثيرة ومتعددة، لكن دعني أذكر لكم قصة حدثت قبل أيام أشارك بها مستمعي هذه الإذاعة المباركة من الإخوة والأخوات، لأنها تحمل رسالة ملهمة أو مهمة في بداية هذا العام الهجري الجديد. القصة لأحد طلاب جمعية خيركم، هو الشاب أسيد بن مأمون الدجاج. ما كان يتوقع أن تقود خطواته الأولى إلى حلقات جامع الياسر بجدة، إلى تحقيق حلم سيلازمه مدى الحياة، حيث أنه في عمر 15 سنة انضم إلى حلقاتنا قبل عامين التابعة لخيركم، حاملا رغبة صادقة في الاقتراب من كتاب الله، دون أن يعلم أن تلك البداية ستغير في مسار حياته. على مدى عامين استطاع أسيد أن يحفظ 13 جزء من القرآن الكريم بحمد الله عز وجل. كان يشعر أن هذا الطريق لا زال طويلا، لأن بعض الناس قد ينظر إلى هذا الرقم ويقول التقدم بطيء والطريق لا يزال طويلا. كان لمعلمه الشيخ علي بن سلطان جزاه الله خير الجزاء رأي آخر، حيث أنه كان يتابع معه الحفظ، يحثه يشجع هذه الاستمرارية. قال له في بداية العام الماضي في عام 1447: يا بني، أنت الآن في الصف الثالث ثانوي، بعد أشهر ستدخل الجامعة، تزداد مسؤولياتك انشغالاتك، فما رأيك أن تضع لنفسك هدفا واضحا؟ لماذا لا تجعل هذا العام هو عام لختم القرآن الكريم؟ تخيلوا معي، لم يطلب منه أن يحفظ في شهر، لم يقل له افعل شيئا فوق طاقتك، وإنما اقترح عليه هدفا سنويا واضحا. توقفت الكلمات في قلب الشاب أسيد قبل أن تصل إلى أذنيه، تحول إلى هدف واضح وعاهد قطعه على نفسه. منذ ذلك اليوم أعاد ترتيب وقته، ضاعف جهده، جعل القرآن أولوية في العام الماضي، حيث حتى أثمر بالإذن بحول الله عن أعظم إنجاز لهذا الشاب. كان يقول: من تلك اللحظة عقدت العزم بيني وبين نفسي أن لا ينتهي العام إلا وقد أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا. فبدأ بخطوة خطوة، وورد يومي ومراجعة مستمرة واستثمار الأوقات مع الأيام، تحولت الأمنية إلى واقع. في شهر الحجة الماضي أعلن أسيد إتمام حفظه لكتاب الله وهو في 18 من عمره، بعد رحلة استمرت تقريبا 3 سنوات من الجد. قصة أسيد أستاذ سلطان تبرهن أن الأهداف الكبيرة تبدأ بفكرة صادقة، وأن كلمة مشجعة ملهمة محفزة من معلم مخلص أو أب أو أم قد تصنع تحولا في حياة شاب، في حياة ابن. وأن من جعل القرآن رفيقا لدربه فتح الله له أبوابا من التوفيق لم يكن يتخيلها.
1: سبحان الله. هذا بلا شك من بركة القرآن الكريم. من يستمع إلينا الآن، ماذا يمكن أن تقول له فيما يتعلق بمن يرغب أيضا أن يكون له أثر في خدمة القرآن، في خدمة أهل القرآن، في نشر القرآن، في تعليم القرآن وتحفيظه؟
0: شكرا أستاذ سلطان. دعني أوجه رسالة لنفسي قبل أن تكون الإخوة المستمعين والمستمعات، أن الإنجازات الكبيرة تبدأ غالبا بهدف واضح وصادق.

0: كثير منا في بداية العام يتمنى أشياء كثيرة. الفرق الحقيقي يكون عندما تتحول الأمنية إلى هدف واضح. يتحول الهدف إلى همة وعمل وسعي لتحقيق هذا الهدف بعد التوكل على الله والاستعانة به سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء سلطان، دعني أوجه رسالتين باختصار لنفسي وللمستمعين الكرام. الرسالة الأولى لكل من يحمل في قلبه أمنية أن يتعلم القرآن أو أن يحفظه أو أن يحسن تلاوته، ولا تؤجل هذه الأمنية. في جمعية خيركم نفخر بأن الجمعية كانت وما تزال على مدى سنوات طويلة معينا للملايين من الحفاظ والحافظات، تخرج على أيدي معلمينا ومعلماتنا أعداد كبيرة من أبناء وبنات هذا الوطن والمقيمين فيه، وكلهم كانت بدايتهم قرارا صادقا ثم رحلة مباركة مع كتاب الله. لذلك أقول لكل من يسمعنا الآن، إذا كان من أهدافك في هذا العام أن تكون أقرب إلى القرآن، فخيركم تفتح لك أبوابها، واستجد بإذن الله البيئة التعليمية المحفزة الملهمة والمعلمين المتخصصين الذين يعينونك بإذن الله على تحقيق هذا العام.
1: الله يقويكم. على السريع بس إحنا يمكن ضاق علينا الوقت.
0: رقم لكل من يبحث عن عمل يبقى أثره ويجري أجره، تخيل أن يكون لك سهم في تعليم آية أو حفظ سورة أو تخريج حافظ من حفاظ كتاب الله. كم من الأجور تتضاعف حين يتلو حافظ القرآن في صلاته يعلمه أبنائه. لمن كل من يرغب أن يشاهد معنا في خيركم في كل مشاريع القرآن، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا qgstore.org أو الرقم الموحد فيه رقم واتساب 920-166-70. هذا الرقم مخصص للواتساب، وهذا الرقم أيضا مثبت في جميع منصات التواصل. من يريد أن يتواصل معنا بإذن الله عز وجل. ما أجمل أن نستقبل هذا العام بشيء يبقى أثره في الدنيا يجده الإنسان ذخرا له عند الله.
1: الله يرضى عليك. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله، بارك الله فيك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان.
6: وزير الخارجية يلتقي نظيره البرتغالي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة،
5: بهدف تطوير الخدمات الحكومية إطلاق النسخة 5 من جائزة الحكومة الرقمية.
6: مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة.
5: غدا الخميس انتهاء التسجيل العيني لقرابة 500,000 من قطع عقارية في الرياض ومكة والمدينة.
6: انطلاق أعمال النسخة 3 من مسرعات الأمن السبراني بمشاركة 7 شركات محلية ناشئة.
5: المدينة المنورة تواصل تحقيق المنجزات التنموية وتعزز مكانتها في مؤشرات النمو والابتكار.
6: منشآت أول هيئة حكومية تطبق نظام الرقابة المالية الجديد.
5: جامعة نجران تسجل براءة اختراع أمريكية لابتكار كبسولة دوائية متقدمة.
6: الدفاع المدني يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف عربيا.
5: في الأخبار العربية والدولية، الرئيس الأمريكي يعلن فتح مضيق هرمز الجمعة المقبلة بعد توقيع الاتفاق مع إيران.
6: الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لما يسمى بإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
5: الأمم المتحدة تعلن انخفاض أعداد النازحين في السودان بعد تزايد حركة العودة.
6: كان هذا مجلس 8 صباحا قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
7: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
7: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
7: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلك آيات بينات تلاها القارئ إبراهيم مراد، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنا خالد المصري وزميلي وصديقي سلطان الربيع والمتألق في القيادة عبد الرحمن محزري، نرافقكم في صبيحة تمتد وتنتهي بعد نصف ساعة تقريبا، نتحدث وإياكم عن التشتت وضعف التركيز. واستمعنا إلى مشاركة ضيفتنا الكريمة الأستاذة مها، والحديث المهم حقيقة، والأشياء التي عارف قالت كلام الواحد يقول آها إيش المشكلة صح في السرعة والتعامل بشكل سريع وكذا. لا، الحياة ليست كذلك، لا نجلب هالحياة الرقمية السريعة إلى واقعنا البشري البطيء الطبيعي بالأصح، ويحدث خلط وإشكال بين هذا وذاك. عارف ذكرت وهي تتحدث أنه أحيانا ما تصبر على كلام مثلا بطيء هادئ، تحتاج أحد يتكلم يوصلك المعلومة بسرعة. أحيانا ما تصبر على متابعة مقطع فيديو رصين لمدة طويلة زي ما تفضلت، هو عكس تماما الريلز السريعة هذه. وأنا شخصيا مثلا أقول يا أخي عندما أتحاور مع شخص ما أنجز قل بسرعة الكلام، ودي خلاص يعني ما أخذ الموضوع بالبساطة الطبيعية أو بالعفوا بالرتم الطبيعي. وهذا اللي لابد أن نراجع فيه أنفسنا صراحة أكثر، ونعرف إلى أين سيقودنا هذا التقدم الفظيع في تأخر صحتنا يعني بشكل عام.
3: أي والله فعلا. طيب ناخذ مثل هالأفكار الجميلة منك يا خالد ومن أيضا المستمعين. معنا عبد الله من الدمام، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا،
4: صبحكم الله بالخير جميعا.
2: يا صباح الرضا
3: بالنور والسرور،
4: الله يوفقكم بطاعته يا رب.
3: آمين
2: جميعا.
4: التركيز وعدم الشتات نتكلم في مجالي اللي أختص فيه، أنا أختص في الإطفاء والتدريب والسلامة.
3: نعم،
4: عندنا من الدراسات اللي ندرسها وندرسها انك تكون يعني مركز في الصدمة الاولى في عند يعني حدوث الحدث. اذا ما انت مركز حتى ولو كنت يعني متدرب عليه بسنين طويلة يتشتت الراي ويتشتت يعني التركيز ولا تستطيع ان تفعل شيء،
2: التصرف يكون خاطئ.
4: نعم، وقص عليه ذلك حتى يعني كل المستمعين والمستمعات يعرفون ان القيادة هو الطرق. فحين حدوث الحدث أو الحادث وهي ثواني معدودة، إن لم يكن الإنسان مركز فيه فتحدث الكارثة. ولو أعيد له بكاميرا ورأى الحادث قال يعني لو تصرف كذا ولا كذا كان نجوت من هذا الحادث. فالتركيز مطلوب. ويعني
2: والله جدا يا عبد الله جزاك الله خير، وكلهم في مجاله وكلهم في سلوك الذي يقوم به يوميا. تخيل أنه ما عندك تركيز وعندك تشتت، كيف ممكن تتدهور الأمور؟ مثل ما ذكر في قيادة السيارة، الآن نحن على الهواء إذا من مركز التركيز المناسب يعني سآتي بأعياد.
3: صح.
2: إيه.
3: إيش قصدك أنا أخلي الورقة اللي في دي؟
2: لا أنت نتعلم منك أستاذ التركيز سلطان. لكن بالفعل يعني الكلام الذي نقوله، الأفكار التي ندلي بها ونتناقش فيها في المجالس بشكل عام، في الدفاع المدني والتعامل مع الحوادث. تخيل مثلا هو في الدفاع المدني ذكر صحيح أو في السلامة، تخيل أن الموظف في هذا المجال عنده إشكالية في حياته حصلت من تشتت وضعف تركيز، كيف سيباشر مهمه؟ سيتدنى العمل، المخرجات والنتائج ستكون كارثية. وقس على ذلك بقية الأعمال، الطبيب في عيادته، المهندس في بنائه، المعلم في مدرسته، وعلى هذا فقس. طيب نروح لأم عبد الملك.
3: أم عبد الملك من القريات، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا.
3: الله يحييك ويبارك فيك.
5: الله يسلمك. أنا كان ودي صراحة من المتابعين للبرنامج، وكان ودي من زمان أشارك معكم، لكن فترة الصباحية يعني انشغال ومدارس وكذا، فنتعطل بما أنه عندنا الحمد لله رب لك الحمد سعة هذه الأيام، فحاب أني أشارك في هذا الموضوع.
3: فرصة سعيدة جدا. والله
2: نتشرف يا أم عبد الملك، تفضلي.
5: الله يحييك. هذا الموضوع جدا جدا جدا مهم، اللي هو التشتت بالوسائل، بالنسبة استخدام الوسائل التواصل. بالنسبة للأطفال، أنا أتكلم عن الأطفال ومرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.
2: أعطينا التجربة.
5: طبعا نحن لاحظنا كثير أننا نحن في الخوض في مجال التعليم، لاحظنا كثير تشتت الطلاب، تشتت الطفل في مرحلة رياض الأطفال، كيف تشتته حتى يده أصابعه طول ما نحن نتكلم وهو يحركها من كثر إيش مسكته للجوال،
2: متعود على الجوال. أيوة
5: متعود على الجوال. طبعا ما يركز معانا. في بعض الأطفال ما يرضوا يجوا للمدرسة، الغياب كله علشان إيش؟ عشان الجوال.
2: يا الله يا الله، والله مأساة صراحة، يعني هو ظلم لهالجيل صراحة، اللي بعض الآباء والأمهات يمكن ما يعرف إيش يسوي، ما يعرف إيش الحل، فيعطيه الجوال.
5: فنحن نعطيهم دورات، نعطي برامج أنها تحفز، أنها تحفز على الإشراك الطالب أو إشراك الطفل في بعض المهام، في بعض هذه. لكن المشكلة أصلا هي نابعة من الكبار.
2: أيوة.
5: المشكلة نابعة، يبغى يرتاح من حركة الطفل أو حركة الطالب يعطيله الجوال. يعني أطفال في أشهر 8 شهور تعطي له الجوال عشان البرامج، فهذه كلها أصلا حتى توقف المخ، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يفكر الطالب. يعني أنا لاحظ مرحلة أولى متوسط أقول له ليش ما تذاكر اختبار عندك رياضيات، يقول أنا قاعد أذاكر بالجوال. أي مذاكرة هذه بالجوال؟ رحت مستشفى الملك خالد الجامعي قسم التخطيط الأعصاب، شفت واحدة والدة طفل عمره 5 سنين، مرحلة في 5 ابتدائي.
2: أيوة.
5: فكانت تبكي بشدة وبحرقة تبكي وتقول أنا السبب. جيت أكلمتها قلت ليش أنت السبب، إيش اللي فيه؟ قالت ولدي من كثر ما أنا أعطيله الجوال، من كثر ما أنا أعطيله اللي هو الألعاب الإلكترونية ويجلس على الألعاب الإلكترونية، أتلف الخلايا الأعصاب اللي في مخه،
2: لا إله إلا الله،
5: هو قادر يتحرك، لا قادر حتى تقول طول الوقت صار تجيله تشنجات. مين السبب؟ هذه كلها ما أسباب.
2: أي والله عبد الملك، موضوع وحديثك جدا مهم ومؤثر، ورسالة تدق ناقوس خطر للآباء والأمهات. الله الله في هالمسؤولية التي حملتموها والأمانة مع أبنائنا وبناتنا. والله الموضوع متعب، الانتباه الواعي لهم ومتابعتهم، المتابعة الواعية، لكن النتائج يعني تستحق صراحة. إلى التغطية التالية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: استعرض مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة جهوده ومنظومته التطوعية خلال موسم حج عام 1447، والتي أسهمت في دعم الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن التي أسهم بها المتطوعون في المبادرات الصحية والتوعوية على امتداد الموسم. معنا في هذه اللحظات الحديث عن هذا الأمر نائب مدير مركز التطوع الصحي ومدير التمكين الأستاذ سامي بن عبد الله الصواط. السلام عليكم أستاذ سامي، وصباحك الله بالخير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا. بلا شك أنه في كل عام نفخر بكوكبة من المتطوعين الصحيين في الحج، فكيف تقييمكم لموسم حج هذا العام وكيف رأيتم النتائج وأبرزها؟
6: بداية تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. ولله الحمد يعد موسم الحج من أبرز المواسم التي يشارك فيها التطوع الصحي، حيث تتجسد فيه المعاني والتميز والابتكار، حيث ساهمت هذه الجهود المشتركة والتخطيط المبكر في تحقيق مشاركة تطوعية نوعية عززت من كفاءات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورسخت مكانة العمل التطوعي كشريك تنموي فاعل.
2: الحمد لله.
6: بخصوص أبرز النتائج، ولله الحمد في هذا العام شارك أكثر من 5000 متطوع تم تمكينهم بكافة التخصصات المختلفة، كذلك إسهام منصة التطوع الصحي في تعزيز كفاءة إدارة المتطوعين من خلال الضبط الإلكتروني التقني المتكامل، مما مكن في توجيه المتطوعين إلى المواقع المناسبة وفقا للتخصصات والخبرات، وبما يضمن الاستفادة المثلى من الكوادر الصحية في المواقع ذات الأولوية. كذلك من النتائج التي تحققت في هذا العام ولله الحمد تقديم برامج تدريبية وتأهيلية، حيث حرص المركز على رفع جاهزية المتطوعين الصحيين قبل موسم الحج من خلال عدد أو من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية مثل الإصابات الشائعة في الحج والإصابات الحرارية، وكذلك التعامل مع الأمراض المزمنة ومكافحة العدوى، بحيث نضمن امتلاك المتطوعين المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع الحالات بكفاءة عالية ومساهمتهم كذلك في تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة نظيفة.
2: ما شاء الله تبارك الله، والله رأيناهم على في الميدان ما شاء الله تبارك الله، فجزاهم الله خير الجزاء. طيب أبرز الأدوار والخدمات التي قدمها المتطوعون، أن ذكرت ما شاء الله في مختلف التخصصات.
6: صدق صحيح، بخصوص الأدوار والخدمات، توزعت أدوار المتطوعين على عدد من المسارات، بحيث خطت الحرم المكي والحرم النبوي والمشاعر المقدسة وكذلك المنافذ من خلال تقديم خدمات علاجية وإسعافية طارئة، وكذلك المشاركة في النقاط الطبية الميدانية، بحيث تمت المشاركة في النقاط الطبية المتنقلة على طول مسارات مشي الحجاج، وكذلك أهمية تقديم صراحة التوعية والتثقيف الصحي بأهمية استخدام المظلات، توزيع الحقائب الوقائية، وكانت الفرق متواجدة في مطار الملك عبد العزيز ومطار الطائف وكذلك ميناء جدة والمواقيت، كذلك المساهمة في الإسناد الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية من خلال دعم الطواقم الطبية.
2: جميل. طيب كيف رأيتم خلينا نقول الأثر الذي تركته هذه المبادرات في دعم المنظومة الصحية وخدمة الحجاج؟
6: من أكبر الآثار المشرقة صراحة في مواسم الحج في خدمة ضيف الرحمن، اللي هو الصورة الذهنية وبناء صورة ذهنية، حيث يعكس المتطوعين بابتساماتهم وتقديمهم هذه الخدمات القيم السعودية التي يقدمونها ويتركون أثر نفسي مطمئن لدى الحجاج. كذلك تخفيف العبء على المنشآت الصحية من خلال معالجات آلاف الحالات البسيطة والمتوسطة ميدانيا، وكذلك تقليل زمن الاستجابة للإصابات.
2: جميل جميل جدا. كل موسم له قصته، له دروسه، له الأفكار التي يتركها لكي تطبق ويستفاد منها في الموسم القادم، فما هي أبرزها أستاذ أستاذ سامي؟ نعم تفضل.
6: من أهم الدروس المستفادة اللي هي أهمية صراحة الوقاية والتوعية الصحية، حيث أكدت النتائج الميدانية أن البرامج التوعية المكثفة والرسائل الموجهة للحجاج في المنافذ والمواقيت تساهم في الحد من عدد من المشكلات الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. كذلك أثر التدريب والتأهيل المسبق للمتطوعين وتعزيز كذلك من الدروس المستفادة تعزيز فعالية التحول الرقمي في إدارة المتطوعين.
2: جميل جدا، الله يقويكم ويبارك فيما تقدمون، وجزى الله القائمين والمتطوعين على تطوعهم خير الجزاء. شكرا جزيلا لكم الأستاذ سامي بن عبد الله الصواط، نائب ومدير مركز التطوع الصحي ومدير التمكين، شكرا جزيلا.
6: العفو لكم وشكرا لكم.
2: في حفظ الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: هذه التلاوة بصوت القارئ علي أحمد عيسى، تلاوة طيبة مباركة جميلة ما شاء الله تبارك الله.
3: أي والله، ما زال حديثنا معكم يا كرام عن التشتت، عن ضعف التركيز، عن أكيد النسيان له علاقة وطيدة بهالموضوع، وشلون الإنسان يعني يرجع زي ما كان أول. الشيء اللي أشوف أنه أيضا أكثر إزعاجا في هذا الموضوع، أن إحنا الآن يعني كان عندنا حياة ما قبل التشتت الحادث هذا أو الذي زاد مع وسائل التواصل ونمط الحياة وغيره، بس أنا أشيل هم بشكل أكبر للنشء للجيل الجديد اللي أصلا تربى على هالأشياء أصلاً يمكن في حياته ما قد تابع شيء مدته طويلة 45 دقيقة ولا ساعة.
2: شو سوي في المدرسة
3: أصلاً؟ ما يعرف الريلز والمقاطع القصيرة، ما يعرف. فشلون يعني هو نشأ على كذا، عرفت؟ فهذول اللي من يعني من جد أنا أبغى يعني بلا شك أنهم سيحتاجون إلى اهتمام أكبر وإجراءات أكثر مننا إحنا.
2: شفتم عبد الملك ذكرت حول هذا التجربة التي ترى في رياض الأطفال، المآسي من عدم التركيز، حالة طلعت عليها في المستشفى لابن لإحدى الأمهات أصيب بالظاهر تشنجات وكذا.
3: نعم،
2: الله المستعان. هنا مشاركة تقول: التشتت وعدم التركيز موضوع مهم يحضرني في المداخلة. كما يقال أن الحكم على شيء فرع عن تصوره. أنت عندما تحكم على نفسك أنك في تشتت وعدم تركيز دائما، فإنك تصور نفسك أنك عندك هم أو قلق مستمر. واحد ينتبه أن لا يشخص نفسه بنفسه بالفعل. يقول: القرآن، الدعاء والأذكار مهمة جدا. شكرا لعلي بن ياسين القيسي من الأردن.
3: أي والله صدق، الله يجزاه خير. معنا مين؟ أم أحمد من جدة، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
3: صبحك الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا.
4: الله يجزاكم خير ويكتب أجركم. يا أخي الموضوع هام هام هام وشايك مرة مرة مرة
3: عجيب. ليش؟
4: أنت سمعت جميع المداخلات، الجوال والأجهزة والإلكترونيات هذه طعنتنا في مقتل، في من؟ في أولادنا، في بناتنا، في أزواجنا، في ديننا. طيب إلى ضع عقل لا الإنسان،
2: الله مستعان الله مستعان.
4: فشو مثل البهيمة، حتى البهيمة أفضل منه. إلى ضع عقل الإنسان ودينه، إلى ضع عقله ضيع دينه، ضيع أمانته، ضيع مسؤولياته في بيته، ضيع مسؤولياته في علمه، في دراسته، في حتى الطب، حتى اللي في يده عقل. في الإنسان جوهر، هذا العقل جوهر، إذا ما حافظت عليها دخلت عليها شيئا ليس لله فيه رضا. دخلت علينا أشياء غريبة عجيبة، شيء مهول.
3: أيوة والله
4: شيء مهول. أنا شفته في واقع بيتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا، شيء ما تدري كيف. أسأل الله
3: أن يحفظهم يا رب.
4: الله يثبتنا وأنتم بالقول الثابت.
3: اللهم
4: الله يكفينا شر ما نخاف منه ونحزن. هذا الجوال أصبح عدو اللدود.
3: يا ساتر.
4: طيب.
2: وممكن يصير طيب. صديق حميم جميل لطيف يا أم أحمد، الفكرة في الاستعمال، لكن مثل ما تفضلتي إشكاليات كبيرة ممكن تعاني منها بعض البيوت. الله يعطيك العافية أم أحمد.
3: الله يرضى عليك يا أم أحمد. أكيد كبار السن هم الأكثر تأذيا من مثل هالتقنيات، مع أن ما شاء الله في كثير منهم غاصوا فيها، صاروا أساطير فيها، لكن يعني على القاعدة التي عرفناها من يوم ما جتنا التقنيات الحديثة، أنها سلاح ذو حدين، ومنه الإيجابي ومنه السلبي، ومنه نقدر نستخدمه في الخير ونقدر نستخدمه في الشر وغيره من هذه الأدبيات. فأكيد هذه هي الأرضية على هالموضوع. يا أخي أنا اللي تفضل.
2: إيه، شفت كيف قاطعتك؟
3: إيه،
2: مقاطعتي متكررة.
3: إيه،
2: لكن كانت لأجل هذه اللحظة. إنه المقاطعة ترى تشتت الانتباه وتضعف التركيز في كثير من الأحيان. ترى أنك تقاطع شخص يعمل على
3: ما فشلت في تشتت، ما أنا ما زلت محافظة.
2: أنت خطير يعني. أنت استثناء أبو ترك، وش قلنا؟ أنت هم التفكين.
3: لا، في فكرة يعني دائما تأرقني لها علاقة بهالموضوع، مواضيع كثيرة.
2: ألا وهي؟
3: يا أخي في موضوع علاج هالأشياء، دائما علاج هالأشياء نقول يا جماعة أخي خلونا نرجع لطبيعتنا. هذا الشيء يا أخي مزعج بشكل يعني مؤلم. إن كثير من الأشياء إن جالسين ندور حلول عشان بس نرجع لطبيعتنا. شيء يا أخي جدا مزعج. الحين على مسألة هذا الحين نبغى نرجع شلون كنا أول، يعني العقل اللي يتعامل مع الأشياء بشكل طبيعي وشوية تكرف عقلك شوية تريحه، نرجع مثلا للمدن نقول إحنا محتاجين نرجع ننسن المدن، نرجع
2: نأخذ أخبار على قدنا
3: كل شيء. والله شيء مزعج سبحان الله شلون توغلت فينا هالمدنية وهالتحضر وهال يعني المدن الصناعية والأسمنت وشلون دخل فينا كذا لين وقفنا نقول يا جماعة خلينا نبغى نرجع لطبيعتنا.
2: تعرف ايش اللي احيانا نتفكر فيه ومحزن وحجة على الإنسان كل نفس يعني أدرى بنفسه، لكن انه انت يلا ابدا هنا يبدا موضوع بكره بعد رمضان العيد نبدا في الهرجائيه نضع بعض الاعذار لكي يعني نتاخر عن ان ننتشل انفسنا من هالبيئه اللي نحن منزعجون منها.
3: احنا نحب نقول لكم ان كلمناكم تقريبا ساعتين عن التشتت وعن وش مضاره وعن بعض الاسباب المعينه للتخلص منه، ونحن نعترف لكم اننا انا وخالد غارقي في التشتت. نسأل الله ان
2: دعونا
3: يعني يخلصنا منه كما يخلصكم. ضيفتنا ذكرت بعض الحلول الجميلة الصراحة. من الحلول التي يجب أن لا ننساها بلا شك بصراحة القرآن الكريم، قراءته وتدبره، الأشياء المتعلقة بالدين بشكل عام، الصلاة، حضور الصلاة، أنك
2: حضور القلب في الصلاة،
3: يعني شوف تأمل حكمة الله في تقسيم الخمس صلوات كأنها محطات إيمانية تريح، ريح كل شيء، ريح روحك وريح جسدك وريح عقلك. روح توضأ تهيأ، جلس في المسجد اقرأ شوي قرآن، تقام الصلاة، الصلاة محتاجة تأمل طمأنينة، ركن من أركانها. هذه لو ركزنا فيها معينة جدا على محاربة التشتت.
2: نسأل الله عز وجل أن يعني أن يحمينا وأن يحفظنا نحن وأحبابنا والمسلمون، إنه على ذلك قدير. شكرا لكم يا كرام على المتابعة الطيبة، على المشاركات ورسائل كثيرة اللي يمكن الوقت للأمانة ما اتسع لأن نعرج على كثير منها، لكن كلها مثل ما تم طرحه والتجارب في هذا تتكرر. شكرا لكم على طيب الاستماع. الملتقى بكم يتجدد في خميس بديع بحول الله غدا عند 6:30. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في أمان الله.
0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
0: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
0: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: اللهم
1: بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا. حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. حديث قدسي. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

مردده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعلنا في بادئة هذه الحلقة، وبالتزامن مع انقضاء عام هجري وبداية عام هجري جديد، هل من توجيه لموقف المسلم من تصرم الأيام وسرعتها وتقلبها، سيما في هذه الأزمنة المتأخرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجرة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل. أما هذا السؤال عن تصرم العوام وما ينبغي للمسلم أن يعتبر بها، فسؤال له مكانه ومكانته، والله عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، وأيام الله هي سواء ما تتعلق بالمناسبات، سواء أيام الله التي عاقب فيها من عاقب أو أنجى فيها من أنجى، أو أيام الله تسر الأيام بذاتها، فإن هذا لا شك أن المسلم يعني حقيق وجدير بأن يعني يأخذ من أحواله كلها المعتبر والمدكر، ولا سيما كما تفضلتم من حيث يعني انقضاء عام وابتداء آخر، فإن هذا لا شك أنه يعني بطبيعة الإنسان أنه يتوقف عند مثل هذا، ولا سيما مما يعني يعيشه الناس ويتحدث به هو سرعة تصرم الأيام، فلا تكاد تجلس مجلسا إلا و الناس يتحدثون عن سرعة تقضي الأيام وسرعة توالي المواسم، سواء كان في رمضان المبارك أو كان في الحج أو كان في الجمعة والأعياد ونحوه، ولا شك أن هذا فعلا مما يلفت. وأحب أن أقول أن يعني الشعور بتصرم الأيام وعجلتها يا أخواني ودليل على ما يعيشه المسلم هذه الأيام من خير وطمأنينة وأمان، فإن الرخاء والأمن هذه هي تجعل الإنسان لا يشعر بالزمن، بخلاف ما لو كان مبتلى بمرض صعب مثلا أو مرض مزمن أو مبتلى بسجن أو مبتلى يعني بأحوال معيشية شديدة أو أحوال أسرية شديدة، هذه غالبا تجعل الأيام طويلة والليالي كذلك يعني كل طويلة، بينما إذا عاش الإنسان في أغلب أيامه في رخاء وفي يعني بعد عن الهموم فإنه غالبا يعني يشعر بسرعة تسرع الأيام، وهذا مما ينبغي أن يكون محل اعتبار لدى كل مسلم. كيف إذا كان يعني فعلا يعني عوام تنقضي وتتوالى؟ لهذا يعني حق على المسلم أن يعني يكون على حذر ويكون أيضا على حزم بحيث يجتهد في شغل أيامه ولياليه بما ينفعه سواء في دنياه وفي آخرته، ولا سيما عليه أن يجتهد في العمل الصالح. العمل الصالح ومعلوم أن العمل الصالح بابه واسع، فلا يظن أنه مقتصر مثلا على الصدقات أو مقتصر على العباد الزهاد، لا، كل عمل فيه خير وفيه بر وفيه إحسان وفيه نفع فإنه صالح بإذن الله مع النية الصالحة. ولا سيما أوصي نفسي وأوصي من تبروها الكلمة أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله، فأعظم ما يشغل الوقت ويباركه هو الذكر. اجتهد في أن تكون وكذا أن تكون أخت المستمعة أن يكونوا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن الذكر حينما ينعم الله به على العبد ويشغل به أوقاته فلا شك أن هذا من عظيم منة الله على عبده. فالشهيد الرحيم لي الله وإياكم به الاشتغال بذكر الله عز وجل، وبالفعل وباعتبار بتصرم الأيام وانقضائها وسرعة يعني مرورها. ونحن الآن على دخول عام 48 و 400 ألف، نسأل الله عز وجل أن يجعلها عواما مباركة وأن يرزقنا فيها الصحة والخير والأمن والأمانة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يرزقهم جميعا حكاما ومحكومين العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يبسط الأمن والخير في بلاد المسلمين وفي بلاد العالمين أجمعين. فهذا ما أوصي به نفسي وأوصيكم به، وبالفعل تصرم الأيام فيها معتبر عظيم، ويعني حينما يرزق الله العبد قلبا حيا ويعني يحسن الاعتبار بتقلب الأيام فإن هذا من نعمة الله عليه، فيحفظ أيامه في فيما ينفعه في دينه ودنياه سواء في نفسه وفي أسرته وفي من حوله، ويحافظ على الفرائض ويبتعد عن المنهيات، فإن هذا من أعظم مطلوب ومن أهم مطلوب، وهو أيضا يعني من أقرب ما ينبغي أن يتذكره المسلم وأن يعني يحاسب نفسه فيه. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المعتبرين وأن لا يجعلنا عبرة، أن يجعلنا معتبرين وأن لا يجعلنا عبرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا أخونا المرسل يقول: نرجو من سماحتكم تقديم شرح لقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها، جزاكم الله خيرا.
3: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مناسب حقيقة، يعني فعل يكون المسلم يعني يحرص على أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة لكل مسلم، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام هي أكبر صلاة، صلاته أكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي. فلا شك أن هذا السؤال في محله، وهو يعني كأنه رغبة من السائل الكريم وتذكير له ولنا ولكل من تبرع الكلمة بفعلا كيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب هذا الدين ومن عجيب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سيرته وحفظ كل ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، سواء في صلاته سواء في حجه في أعماله اليومية كلها. ولهذا صلوا كما رأيتمه يصلي. ولا شك طبعا لابد أن نتكلم عن هذا باختصار، وإلا الكلام يطول في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها وأدلتها إلى آخره. لكن نقول إن المسلم يبدأ بتكبيرة الإحرام طبعا رافعا يديه أحدهما منكبيه كما في الحديث الصحيح، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن سواء من قصار السور أو آيات يحفظها ونحو ذلك، ثم يركع مطمئنا. والطمأنينة مهمة يا إخواني في الصلاة، وهو أن يكون كل عضو في مكانه سواء كان قائما أو كان ركوعا أو سجودا أو جلوسا إلى آخره. ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، ويرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. ثم في الاعتدال إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء ومن الأرض وما بينهما، وإن أطال يطول، لكن هذا يعني الحد الأدنى. ويسجد مطمئنا أيضا قائلا سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ويجلس بين السجدتين قائلا ربي اغفر لي ويكررها، ويسجد الثانية ويقول مثل ذلك. ثم في الركعتين الأوليين سواء كان من ثنائية أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء والثنائية كالفجر، ففي الركعتين الأوليين يطيل القراءة يعني بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر ويطيل القراءة، وطبعا الفجر يطيل يعني من طوال مفصل كما يقول العلماء وما يقاربها. أما في الثالثة والرابعة فيقتصر على الفاتحة، ولو أتى ببعض السور أحيانا لا مانع، وبعض الآيات لا مانع. ثم يجلس في التشهد الأول مفترشا، بمعنى أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى إذا تيسر طبعا، لكن يصلي على حسب قدراته سواء بسنه أو في مرضه أو صحته إلى آخره. وفي التشهد الأخير إذا تيسر أن يتورك، وهو أن تكون رجله اليسرى يخرجها من جهة اليمنى ثم ينصب رجله اليمنى ويجلس على إليته اليسرى ويسلم عن يمينه وعن يساره. هذه هي الصفة التي يعني جاءت فيها في الحديث الصحيح، و يعني يحسن بالمسلم أن يتحرى أن تكون صلاته على نحو صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. على الشيخ يقول هذا الأخ المرسل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر قول لرب الحمد في صلاة الليل بقصد الإطالة في القيام بعد الركوع؟
3: هذا اللفظ تحديدا لربي الحمد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه الخلافات أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يطيل الركوع والسجود في قيام الليل ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد. وذكر ابن القيم أنه يقول ذكر أنه كان يكرر القول لربي الحمد، وإلا لا شك المعروف الركوع في الليل أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض. لكن لربي الحمد ذكر ابن القيم أنه يكرر منها في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. لكن المعروف والثابت هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه يقولها في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، كما قد يتأول القرآن كما في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يتأول ما أمر به في سورة النصر. على كل حال صلاة الليل لا شك أنها طبعا يعني تختص بالحرص على إطالتها سواء في قرآنها أو في أذكارها. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل علم الغيب والشهادة إلى آخره. وكان يطيل الركوع والسجود جدا ويكرر فعلا, يعني كان يكرر يعني الحمد والثناء, يكرر الحمد والثناء في قيام الليل, وهذا هو الذي ذكره العلم والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم. هذا عمر مهدي من اليمن يسأل يقول: ما حكم من يعمل العمل الصالح بنية أن يفرج الله همه وكربه؟
3: لا شك طبعا أن ما يأتي به المسلم من عبادات هي الأصل أنها لله عز وجل, سواء كان من أدعية أو من أذكار أو من تسبيحات أو من قرآن أو من تلاوة وأفعال كركوع وسجود, عبادة. ولا مانع طبعا أن يعمل العمل الصالح ويرجو أن يعني يكون به فرج ما هو فيه من كرب مثلا أو ضيق أو حتى سعة رزق ونحو ذلك. ومعلوم من حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار كما هو معلوم, فكان كل واحد منهم يتقرب إلى الله بصالح عمله, فكان كل ما ذكر أحدهم عمله انفرجت فتحة من الغار, إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا حتى انتهى الثلاثة من ذكر أعمالهم ففرج الله عليهم. المقصود أنه لا مانع أن يعني كما قال السائل الكريم الأخ عمر مهدي يعمل عمل بأن يفرج الله همه, بل الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بمعنى الاستغفار مقابل العبادة والدعاء يأتي خير الدنيا ويأتي خير الآخرة, وهذا يعني كما يعني قرر العلم هذا لا يتعارض مع الإخلاص, لا يتعارض مع الإخلاص, لأن العمل الصالح يأتي به العبد وهو مخلص فيه, لكنه أيضا يكون له أثره في الدنيا على صلاحه وصلاح ماله وصلاح ذريته ونحو ذلك. فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله فيما ذكره الأخ الكريم, بمعنى أنه يعمل العمل الصالح ويقصد به الله والدار الآخرة, ومن ثواب الله له أن ينفعه في الدنيا في هذا العمل, فهذا من ثواب الله, وأن يبارك الله له مثلا في ذريته وفي أمواله وأن يكفيه شر الآفات, هذا كله يعني مما يثيبه الله عليه إذا عمل عملا صالحا وكان فيه مخلصا, والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب, أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام, عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. شكرا ثان لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع, كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء, نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة, ونستودعكم الله, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع, تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.
1: تدبر.

تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
1: من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. وإذا أعرض الإنسان عن الوحي الذي تلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلي باتباع وحي الشيطان. فتأمل قوله سبحانه وتعالى عن اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم:
0: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان،
1: وهي سنة ماضية في كل معرض ومستبدل.

0: التدبر.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

0: الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم جوده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعن جبير رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، طفق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أخرجه البخاري. ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

بين أهل الأصول، قلت الجمهور على أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا، وذلك أن العلة هي الوصف المعرف للحكم، ولا مانع من اجتماع المعرفات والإمارات على شيء واحد. ومن ثم قال بعض أهل العلم: في هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة. الفائدة الرابعة في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزن، هل هو للوجوب؟ وكذلك في قوله: فلا يقربن مسجدنا، هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. قال السفاريني رحمه الله: معتمد المذهب أي الحنابلة كراهة حضور المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو فجلا أو نحو ذلك، وتستمر الكراهة حتى يذهب ريحه. والقول الثاني: يحرم حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وهو قول للمالكية كما في المقدمات الممهدات ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية، وقال بذلك أيضا ابن جرير، وأفتى به ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال ابن عثيمين: إن كل إنسان ذي رائحة كريهة تؤذي الناس لا يحل له أن يأتي إلى المسجد فيؤذي الناس، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في من أكل بصلا أو ثوما لا يقربن مسجدنا، وتعليل هذا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن هذا الحديث يدل على أن من فيه رائحة كريهة لا يقرب المسجد، لا في وقت الصلاة ولا في غيرها، لأنه إن كان في وقت الصلاة فإن الملائكة وبني آدم يتأذون بذلك، وإن كان في غير وقت الصلاة فإن الملائكة تتأذى به. ومعلوم أن أذية المؤمنين حرام، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قلت: هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دعم دليل التحريم بدليل من الخارج، وهو تحريم أذية المؤمنين عموما بنص الآية التي جعلته إثما. وإذا ضممنا ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تم الاستدلال بتسميته أذى الذي حرم بنص الآية. وأنت ترى المستمع الكريم أن القول بالتحريم أي تحريم أن يأتي المسجد من أكل بصلا أو ثوما قول قوي، وإن كان خلاف قول الجمهور، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك وأن يتأدب بالأدب النبوي في حضوره للمسجد في لباسه ورائحته. الفائدة الخامسة: ألحق العلماء كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال ابن الملقن رحمه الله: ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر لكثرة أكلهم لها. قلت: يدخل في ذلك من باب أولى الدخان، فإنه محرم في نفسه، والثوم والبصل مباحان، ورائحته أذيتها أشد من أذية الثوم والبصل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب عن استعمال الدخان: الدخان محرم لما فيه من المضرة العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك، ولا سيما إذا كان مجيئه للمسجد قرب شرب الدخان، فإن هذا يؤذي الناس، وقد يكون أذاه أشد من الثوم والبصل لمن لم يعتده. الفائدة السادسة: قاس العلماء على المساجد مجامع الصلاة في غيرها كمصلى العيد، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. ولعل فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يرشد إلى ذلك، ففي الصحيحين أنه خطب فقال: أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم،
لقد رأيت رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال أهل العلم: حكم رحبة المسجد حكمه، لأنها منه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع إبعادا له عن المسجد ورحبته. الفائدة السابعة: إذا ذهب ريح الثوم والبصل بالطبخ أو غيره زالت الكراهة، كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فهذا محمول على أن الرائحة ذهبت بالطبخ. وأخرج أبو داود في سننه عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا. قال: يعني البصل والثوم. أخرجه أبو داود. الفائدة الثامنة: قال ابن الملقن رحمه الله: قال صاحب الإكمال وهو أبو داود الجيني، مات سنة 31 و600 رحمه الله، قال: لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم لا يخالطهم في مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه، بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم بذلك. وتعقب ابن الملقن هذا التقرير بقوله: فيه نظر، لأجل احترام الملائكة. قلت: وقد قدمت أن هذا الحكم وهو عدم قربان المسجد عند أكل هذه الأشياء أنه معلل بتأذي بني آدم وبتأذي الملائكة وبالمسجد، وأن هذه علل مستقلة لا جزء من علة، وأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة في قول الجمهور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.
1: من منبر الحرمين.
2: قد رسخ في الإسلام من آمن بالله فاستقام وتطهر وذكر وصلى وتصدق وصبر وتلا القرآن واتبع وادكر فاستكمل الإيمان وملأ الميزان وأقام البرهان وأنار قلبه وأضاء دربه وأعتق نفسه وأرضى ربه، فما هي إلا أعمال تحصى فتوفى. وعليكم بالسنن الواضحات وإياكم والمحدثات، ومكب النيران حصائد اللسان، وكونوا عباد الله إخوانا. واعلم عبد الله أن منشور الولاية والحفظ والرعاية أن تكون محبوب الولي ومحل نظر العلي، فله تغرب واترع واعص هواك واتبع، والاستقامة هي عين الكرامة، واعبر السبيل إلى الحليم الجميل. واعلم أن الله يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: من منبر الحرمين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصات 92 السليل 92.6 القوعية 90 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
1: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
1: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
1: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي النحل والإسراء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشار العفاسي من سورتي النحل والإسراء.
1: من وحي النبوة
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: من وحي النبوة.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة النساء.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الأخلاق من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء
0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم اليوم عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الزخرف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الزخرف.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة المعارج وحتى سورة الجن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة المعارج وحتى سورة الجن.
1: طريق الخلاص.
2: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء ثلاثة مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا، والثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: قال الله تعالى:

0: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1: تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته يتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا الذين يتبعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الحجرات وقاف.
4: بسم

أن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الحجرات وقاف.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الداخلية يثمن إشادة مجلس الوزراء بنجاح موسم حج 1447. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. توقيع اتفاقية إعفاء التأشيرات لحامل الجوازات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال. مركز الملك سلمان يطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة. الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة. وزارة البلديات تعلن بدء تطوير 71 مليون متر من الأراضي البيضاء بمدينة الرياض. انتهاء مهلة التسجيل العيني غدا لأكثر من 450 ألف عقار في الرياض ومكة والمدينة. جامعة الأمير سلطان تنظم ندوة حول إدارة الازدحام في الرياض بمشاركة الخبراء. جامعة طبية بالمدينة المنورة تواصل تنظيم ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. في الأخبار الدولية، مركز الملك سلمان يدشن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة والمعاقين بغزة. مجموعة السبع ترحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران وتؤكد دعمها لنزع سلاح حزب الله. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. تقبلوا تحية منفذه محمد الغامدي وعلى قراءته إبراهيم الشايع. شكرا لكم، السلام عليكم.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة،
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والذي ننظم فيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة متواصلة بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فحياكم الله دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
12: مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف، أهلا وسهلا.
6: مستمعي الكرام، عندما نتحدث عن السيرة نحن نتحدث عن خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو حديث لا يمل وحديث تحتاجه النفوس. وعندما نريد أن نبدأ في مطلع هذه السلسلة التي نستعيد بها عرض السيرة من بداياتها، لابد أن نلقي الضوء على ما سبق البعثة النبوية، بل ما سبق مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحقبة والظروف التي مهدت لهذه البعثة التي هي نور للعالمين. دكتور ماجد، ما الذي يمكن أن يقال في الحديث عن ما سبق ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟
12: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
6: اللهم صل.
12: قبل ذلك يا شيخ يوسف، من المهم جدا أن نعرف لماذا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة السيرة بحد ذاتها هي تضيف للإنسان عمرا جديدا، وتضيف له أمور عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعن دينه، وعن التضحيات التي قدمت لهذا الدين، وجاءنا نقيا صافيا. هو من خلال معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الاطلاع والقراءة فيها، أعظم ما يكون للإنسان حينما يقرأ السيرة أنه يعرف قدرة الله عز وجل في تأييد أنبيائه، والمعجزات التي أجراها الله عز وجل لأنبيائه، سواء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أو إخوانهم الأنبياء من قبله، وكيف أن الله عز وجل ينصر رسله، وكيف أنه تبارك وتعالى يؤيدهم مع ما يصيبهم من الامتحان الشديد الذي لا يعجز عنه عوام الناس، وإنما الله عز وجل اصطفى أنبياءه وابتلاهم وامتحنهم لتكون سيرتهم نبراس وهدى للناس يستفيدون منها، ويعرفون كيف أن هؤلاء وهم صفوة الخلق أن الله عز وجل امتحنهم وابتلاهم، ومنهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. في معرفة السيرة شيخ يوسف زيادة للإيمان، أنا حينما أقرأ السيرة وأقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يقيني وإيماني بنصر الله. النبي بدأ وحيدا ثم ما زال هذا الدين ينتشر ويكثر أتباعه، حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم قيل معه أكثر من 100,000، وكان يختبئ في دار الأرقم. حينما أقرأ هذه السيرة وأعيش معها لحظة بلحظة، وأرى كيف بدأ عليه الصلاة والسلام مع خديجة يرجف فؤاده، ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل، ثم قال أو مخرجيهم، لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب الصادق الأمين الذي يحتفى به ويحتكم إليه أنه سيخرج
6: وسيكذب،
12: نعم، ويقال أنه ساحر ومجنون

0: شيخ يوسف أنت لا يمكن أن تحب شخص حتى تعرفه. أنا لا يمكن أن أقول فلان ابن فلان لمجرد اسمه أحبه، لا يمكن هذا. أنا أحب فلان لأني جالسته وسمعت منه أو سافرت معه، عرفت أخباره، عرفت ما جرى له. أحيانا أن نحن نسمع كثيرا شخص يقول والله إني أحببت فلان
1: من كثرة ما أسمع،
0: من كثرة ما أسمع
1: خير.
0: أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة، لا يمكن أن تحب نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعيش معه. لم نكن نحن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل أطلعنا على سيرته كأننا نراه. فإذا أردت أن تحب نبيك فاعرف سيرته وعش معها لحظة بلحظة. تصدق الشيخ يوسف أن بعض الذين قرأوا في السيرة يقول الله إني لم أعلم أني لا أعرف نبي عليه الصلاة والسلام حتى قرأت في سيرته. أصبحت أحيانا أبتسم، أحيانا أبكي، أحيانا أتأثر، وأحيانا أفرح، أعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نقرأ السيرة هذا مدخل مجال ومدخل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون.
1: بهذه
0: والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا حتى
1: تعرف
0: النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب
1: وتعايش في من خلال سيرتنا.
0: أيضا الشيخ يوسف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمعرفة حاله. ما هي السنة؟ السنة هي معرفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وتقريراته وحياته العلمية والعملية. هكذا هذه السنة، هذه هي السنة. أنت لا يمكن أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به وتعرف أحواله ويكون منهج لك وطريقة لك في حياتك حتى تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام. أيضا السيرة يا شيخ يوسف منهج متكامل. السيرة منهج متكامل، منهج متكامل في الحياة الاجتماعية، منهج متكامل في الحياة السياسية، منهج متكامل في الحياة العاطفية حتى
1: الاقتصادية،
0: في الاقتصاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليقود الأمة لكل شيء. وحينما نربط نحن حياتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيتنا لأبنائنا، في عبادتنا لربنا، في
1: علاقاتنا بالناس،
0: نعم العلاقات الاجتماعية، هنا يكون الاقتداء الحقيقي. وذلك لا يتأتى إلا بمعرفة السيرة والاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تجلس مع أناس تقول له هل قرأت الكتاب في السيرة، ثم تفاجأ يقول لك لا. كيف أنت ستحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستستفيد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقها على واقعك العملي؟ هذا لا يمكن إلا بأن تطلع على سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من هذا أن السيرة لها علاقة كبيرة في فهم القرآن. كيف ذلك؟ معرفة الأسباب النزول. حينما تعرف سبب نزول آية التيمم وأنها نزلت في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن عقد لعائشة رضي الله عنها، ثم جاء أبو بكر يغمزها وقد أخرت الجيش فنزلت آية التيمم، فقيل ليس هذا بأول بركاتكم يا أبي بكر. لما تقرأ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، تقرأ الآيات هذه، ما سبب نزولها؟ اقرأ ماذا قالت عائشة في السيرة النبوية وكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم معها. حينما تقرأ لسيما مثل حادث الإفك، يا رجل تعيش معها حياة تبكي كأن الحادثة أمام عينيك هذه الساعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى مع أحب بالناس إليه وأقرب الناس إلى قلبه بقوله، قال ذلك حين سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله، يظن هو، قال عائشة. ثم ابتلي عليه الصلاة والسلام بهذه الحبيبة. حينما تقرأ الآية وتربطها بما قالت عائشة وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تستشعر هذه الآيات
1: كم من الآثار التي سيتأثر بالإنسان في نفسه وفي إيمانه وفي نظرته للأمور،
0: نعم،
1: في نظرته للابتلاءات التي تحدث، وأنها لها مآلات على خلاف ما كان يظنها في أثناء هذه الابتلاءات.
0: صحيح.
1: هذه السيرة التي هي منهج متكامل ودستور شامل لحياة المسلم، بما أيضا تتضمن من فهم لكلام الله عز وجل الذي تنزل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق أحداث عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، تستشعر هذه الآيات الاستشعار اللائق بها، ثم يحدث الأثر ويحدث الزيادة في الإيمان وقشعرار البدن وكل ما له من آثار تعبدية لله سبحانه وتعالى من خلال علاقة

0: ثقتك بكتاب الله عز وجل.
1: صحيح صحيح.
0: من خلال فهم هذه السيرة.
1: نعم نعم هي هي, هي المدخل. نعم لأن القرآن يا شيخ يوسف القرآن نزل منجما بحسب الوقائع وحسب الأحداث. حينما تفهم هذا الشيء وتقرأ في السيرة وتقرأ في أسباب النزول التي هي جزء من السيرة، مثل ما تفضلتم أنت دخلت وأمسكت مفتاح عظيم من مفاتيح فهم القرآن والكتاب العزيز. السيرة شيخ يوسف سيرة منهج حياة، هي حقيقة منهج حياة، مثل ما ذكرنا آنفا تربوي إيماني دستوري سياسي. الذي يدمن قراءة السيرة يفتح الله عز وجل عليه في أمور كبيرة وكثيرة في جوانب حياته، بل إن السيرة لا تقتصر حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الشيخ لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. محبة الصحابة يا شيخ يوسف لا تكون إلا أيضا بمعرفة السيرة، لأنهم هم من عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عايشوا التنزيل، وهم الذين عانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في السيرة النبوية ويأتيك قصة آل ياسر، سمية وياسر وعمار الذين أوذوا في سبيل الله، وكان النبي يمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حينما تقرأ في سيرة بلال وهذا العبد الحبشي الذي أوذي ويوضع الحجر على صدره في رمضاء مكة، ثم تدور الأحداث ويصعد إلى الكعبة يوم الفتح ويؤذن، أن تعيش يعني بين زمنين وبين حقبتين، أجزم أن 90% من الناس أو أكثر مر بهم مثل هذه المحن، ولكن حينما يعيش الإنسان هذه المحنة يظن أنه لن يخرج منها. أنت قرأت هذا من خلال معرفك في الصحابة، ثم أورث ذلك في قلبك حبا لصحابة نبيك وكيف أنهم ضحوا. بلال كلمة واحدة يقولها وينجو من هذا العذاب، ويقول أحد أحد، خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وضياعهم وحياتهم واستقرارهم يريدون ما عند الله والدار الآخرة، وهاجروا وذهبوا إلى المدينة لا يملك أحد منهم شيئا إلا ما يغطي سوءته،
0: بل إنهم تركوا أموالهم وضياعهم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في فتح مكة يريد دياره، قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك لهم شيء، كله أخذ وصودر. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، حينما أنت تنظر في السيرة تنظر لهذه التضحيات العظيمة، وتنظر أن الواحد منهم يقدم على الموت لا يهاب، يقدم على ترك ماله وأهله وضياعه ودوره وهو منشرح الصدر فرحا بذلك، لأنه يريد الله الدار الآخرة. أنت لن تفهم هذا إلا حتى تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وهذه لا شك أنها من عوامل الثبات
1: ثم تحبهم. نعم الله أكبر. نعم
0: الثبات العظيمة التي تجعل الإنسان يعرف أن الطريق إلى الله عز وجل طريق وإن كان طويلا لكنه يحتاج إلى هذا الثبات، وهؤلاء هم القدوة.
1: الله أكبر.
0: هذه السيرة تفتح لك صفحات بيضاء ناصعة البياض في كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع هذه المحن، مع أنهم خير خلق الله،
1: الله
0: وما نجوا من هذه الابتلاءات.
1: نعم.
0: فتصبر الإنسان وتثبت الإنسان على ما هو عليه، لأنه يعرف العاقبة، فالطريق أمامه واضحة، قدوتك أمامك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته بين يديك.
1: الله أكبر. نعم.
0: فمعرفتها لا شك أنها تفتح بابا كبيرا للإنسان في ثباته وطمأنينته مهما حدث له من ابتلاءات صحية أو في ماله أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه طريق إلى الله سبحانه وتعالى. يتلذذ الإنسان بمعرفة أن هذه الأحداث وهذه الابتلاءات هي مقدمة لمآلات إن شاء الله ستكون فجرا جديدا له وخيرا وفتحا له، إن لم يكن ذلك في دنيا فهو في عاقبته وأخرى عندما يصبر ويحتسب الله سبحانه وتعالى كما فعل. لأنه من الصحابة رضي الله تعالى ممن ذكرت، يعني ممن هاجروا، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، من أغنى فتيان
1: الفتى المدلل،
0: الفتى المدلل الوضاء الجميل الوسيم، ومع ذلك يترك كل هذا في مكة يذهب إلى المدينة، ثم يموت في أحد قميصه أو بردته لا تغطي، إن غطي بها رأسه بدت قدمه.
1: الله أكبر.
0: وإن غطيت قدمه هذا التاجر هذا الغني يترك كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، العاقبة عند الله عز وجل خير وأبطل.
1: نعم. وهذا يعطيك غير أنك تحب الصحابة ويكون حبهم في سويداء قلبك لما قدموا من هذه التضحيات، وهو سفير النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم على يده كبارات رجال الأنصار، هذا أيضا يعطيك درس في الحياة، أن المال والجاه ليس كل شيء. أين وجد مصعب بن عمير لذته وسعادته؟ في الصبر على هذا.
0: الله أكبر.
1: فلذلك الكلمة المشهورة عن إبراهيم بن أدهم حينما جاء إلى ماء بارد يتوضأ وقال: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدون عليه بالسوء. وهو الآن يتوضأ ماء بارد وجو بارد، لكن هناك شيء يقع في القلب حينما يتعلق بالله عز وجل يجعل الإنسان يشعر بهذا الشعور العظيم. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وشرفهم بذلك. فأنت حينما ترى هذا وتقرأ في سيرهم وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم جزء الأكبر فيها، لأن أحداث بين النبي وبين أصحابه، هنا يتولد حبهم، تتولد عوامل الثبات الذين كانت أو كانوا هم النبراس والقدوة فيها مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور الشيخ يوسف يعني كفى بها
0: واحدة من أتكفي يعني نعم إلى أن تحفز الإنسان أنه يغير نظرته لهذه هذا التأجيل. أنا أظن أن كل أحد من المسلمين الذي لديه شيء من التقصير في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليها والتعايش معها في قلبه وفي ذهنه أنه يوما ما سيجلس تلك الجلسة ليتعرف أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته، لكن هذا التأجيل هو من الشيطان. فلا يخذلن الإنسان نفسه وليقدم على هذه الخطوة ويخصص لها وقتا من حياته لأنها من أثمن ما يكون. فهذه السيرة
1: والله الشيخ يوسف إن ما أجمل الإنسان مثلا يخصص مثلا هو وزوجته وأبنائه لو 10 دقائق اليوم، ترى القليل يكون كثيرا في المستقبل. ويقرأ، يأخذ من الكتب المختصرة في السيرة، يقرأ فيها هو وأبنائه، ثم يعلق بتعليقات بما فتح الله عليه. لا يلزم أن يكون من يقرأ في السيرة عالما أو محررا أو أصوليا أو فقيها، لأن السيرة لا تحتاج إلى هذا. السيرة مواقف وأخبار، لا تحتاج إلى فتوى، لا تحتاج إلى شرح. أن تقرأ في سيرة أعظم رجل في التاريخ وتقرأ في أخبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلما تخصص لك ولأبنائك 10 دقائق في اليوم أو قل في الأسبوع وتقرأهم في السيرة، صدقني أنها ستنتهي وستجد أنك قبل قراءة السيرة شيء وبعدها شيء آخر،
0: وكل من في الأسرة أيضا كذلك.
1: نعم صحيح.
0: عظيم الحديث في هذا الحقيقة، يعني حديث يبهج النفس ويحفزها لأن ندلف لنأخذ هذه السلسلة من الأحداث التي صاحبت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك. لكن لنبدأ بما قبل الولادة، أبرز الملامح في الحياة الدينية، كيف كانت مكة تعيش دينيا، كيف كانت اجتماعيا وما حولها، طبعا مكة أم القرى، وما حولها كيف كانت هذه الأحوال، أحوال الناس في دينهم، أحوالهم في مجتمعهم، كيف كانت علاقات الناس بعضهم ببعض. لمحة أيضا تبين لنا ما الذي كان ثم بعد الولادة ما الذي حدث.
1: نعم. وسبحان الله العظيم شيخ يوسف، هذه الفترة التي تكون بين الأنبياء وبين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لها أثر في تغير أحوال الناس، وهذا يعطيك أن البشر إذا أطلق لهم العنان فهم سيكونوا كالبهائم إن لم يكن هناك رادع من دين وسلطان، وإلا سيأكل القوي الضعيف. كفار قريش أو الحقبة لنقل ما قبل الإسلام الجاهلية وهذه الفترة الكبيرة التي مرت تسرب إليها الكفر والشرك رويدا رويدا وعبدت الأصنام، مع أن هناك عندهم بقايا من التوحيد وهو توحيد الربوبية، هم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا باقي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ولكن لما دخلت الأصنام والذي أدخلها عمرو بن لحي ورآها في الشام فجلبها وبدأ الناس يتعلقون بها وابتعدوا عن نور الوحي الذي كان في السابق من بقايا إبراهيم، مع أن هناك من تمسك بها أو قرأ الكتابة بالعبرانية كالورقة بن نوفل أو زيد بن نفيل كان على ملة إبراهيم، لكن يعدون على أصابع. أما الباقي
0: وأثرهم العلمي
1: لا شيء
0: لا شيء.
1: أما البقية في الحياة في الجانب الديني اجتلتهم الشياطين وصاروا عبدة للأوثان. فلما كانوا كذلك صار الوضع الديني في مكة وما حولها مزري حقيقة، يعني كان عندهم خواء روحي عظيم. هذا الخواء الروحي الذي كان عند أهل الجاهلية قبل الإسلام هو الذي جعلهم يأتي إنسان إلى التمر فيهيئه ويجعله هيئة صنم ثم يسجد له ويعبده. تخيلت هذا يا شيخ، يعني مع أنهم كانوا من أعقل الناس وأحكم الناس العرب يتميزون عن غيرهم، ومع هذا يأتي شخص ويصنع صنما من تمر ثم يعبده، فإذا جاء أكله يأتي ويضع هو بيده على هذا الصنم أنه يستقسم بالأزلام ثم يسجد له ويزينه، ومع هذا تقول أين عقول هؤلاء؟
0: سبحان الله، اجتيال الشياطين.
1: نعم
0: عجيب.
1: لكن حينما زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وما فعلوه رأوا حسنا، كانت هذه النتائج، وأعظمها حين صار القلب خاويا خواء روحيا من دين الله تبارك وتعالى. إذا خوى القلب من دين الله تبارك وتعالى ومن الإيمان صار الوضع بهذا الشكل، يبحث الإنسان عن أي شيء يملأ قلبه إما خيرا أو شرا. هؤلاء ملأوا قلوبهم بمحبة هذه الأصنام، اللات والعزة وهبل وغيرها من الأصنام. أيضا وانظر إلى هذا الأمر العجيب اللي هو تعظيم الكهانة، ويحتكمون الكهان،
0: والجهل دائما صنو هذا الأمر.
1: نعم،
0: يعني انكباب الناس على الكهانة أو على السحر أو على غيرها من هذه الأمور هو بسبب الجهل.
1: نعم، فلذلك الإسلام حاربها وسد الباب الذي يوصل إليها. من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما صدقت، أنا بس ذهبت وجلست عنده وأسمع أتفرج، وجدته في التلفاز قلت والله خلا أسمع ماذا يقول عن الأبراج أو يقول كذا وعن السنة الميلادية الجديدة، ولا أدري أنه كذاب، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه كفر بما أنزل. لماذا سد النبي الباب الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه؟ يذهبون للكهان، ماذا تفعل فلان ماذا يفعل فلان، ثم يكون عنده 100% صحيح. وهذا كان منتشرا في الجاهلية بسبب الخواء الروحي والبعد عن دين الله تبارك وتعالى.
0: والمقصد أنها فترة كانت مظلمة
1: جدا جدا مظلمة، ويتطيرون يتشاءمون، يخرج الإنسان فيرى الطير الفلان يقول لا أذهب لا أسافر، كل هذا أبطله الإسلام. فكانت جاهلية جهلاء مظلمة معتمة. أما في الجانب الاجتماعي أصدق ما يقال عليها أنها شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف، بل إنهم يحتقرون القبيلة التي لا تظلم، قبيلة لا يخفرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا يسبها الآن يسبها، لماذا؟ لأنها لا تظلم، لا لأنهم يرون الذي يظلم هو القوي،
0: قرنوا القوة بأي نعم. كان الانتصار على أي
1: فخر
0: كان.
1: بالظلم نعم. يفخرون بالظلم، يفخر أنه يظلم
0: هو... نعم. المعيار هو القوة والضعف.
1: أيضا في الناحية الاجتماعية أمر جاء الإسلام وأزاله تماما وهو إهانة المرأة، بل كانت المرأة في الجاهلية شيخ يوسف تورث كما يورث المال.
0: سبحان الله،
1: المرأة إذا مات زوجها ورثها أبناؤه وإخوانه لا يجعلونها تتزوج ولا تأخذ شيئا من ميراث زوجها، تهان وتذل. بل أعظم من هذا، حين ولادتها تؤت تدفن حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هنا نمدسه في التراب. حياته كأنها ضرب من الخيال، أيعقل إنسان له قلب وله عقل يفعل هذا؟ نعم، حينما يسيطر الجهل على الإنسان، ناهيك عن العصبية القبلية التي كانت مقدمة على كل شيء عندهم.
0: لعلنا دكتور يعني والحديث عن الوضع ما قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والفترة الجاهلية، يعني نعرج سريعا على البشارات الأنبياء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثم وجوه أيضا خيرة في تلك الفترة التي سبقت الإسلام.
1: نعم الشيخ، ما من نبي
0: في دقيقة واحدة يعني والله أنا كالله يعني
1: ما من نبي إلا بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه ربنا تبارك وتعالى أنهم الذين يتبعون النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. و120,000 نبي رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، كلهم أخذ عليهم الميثاق وبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. الوقت يداهمنا دكتور ماجد، لكننا لعلنا نتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله تعالى الوضع العام الذي كان قبل البعثة النبوية قبل الإسلام في مكة وما حولها، على أن تتم هذه السلسلة إن شاء الله تباعا في توضيح كيف بدأ هذا النور في وسط هذا الظلام الجاثم. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين.

0: أوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في وقرآن الفجر، يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
2: مستمعين الكرام، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين، أي لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. وإليكم مستمعين بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. تأمل كيف أفرد يوم الجزاء هاهنا بالذكر تعظيما له، فإن كل ملك في الدنيا إلى زوال، ويبقى وحده يومئذ متفردا بالملك الذي لا يزول. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليطمئن قلبك إلى أن الجزاء على الأرض ليس هو الجزاء الأخير، ولتوقن أن عمرك مهما كان محدودا فهناك حياة أخرى تنتظرك وتستحق أن تجاهد لها، وستوفى فيها أجرك غير منقوص. لا يزال العبد مفتقرا إلى إخلاص التوحيد لربه عبادة واستعانة، لأن الشيطان لا ينفك يزين له الشرك، ونفسه لا تفتأ تدعوه إلى طاعته واتباعه. عبادة الله تعالى لا تتهيأ إلا بمعونته، والهداية إليه لا تكون إلا بتوفيقه. فاعتقد عجزك واستشعر افتقارك، واعتصم بحول الله وقوته.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
5: محمد رسول الله.
6: سودة تهب ليلتها لعائشة. كانت سودة رضي الله عنها أرملة كبيرة السن، وكانت تحس بأن حظها من قلب زوجها صلى الله عليه وسلم هو الرحمة فقط وليس الحب، وكان هذا الشعور الداخلي العميق يخالج أنفاسها، وشعرت بأنه صلى الله عليه وسلم سوف يسرحها سراحا جميلا في آخر الأمر. ووضع كهذا يكون ولا شك ثقيلا على أي امرأة، فمن الصعب جدا على أي زوجة أن تتقبل فكرة زهد زوجها فيها. وهذا الوضع النفسي لسودة رضي الله عنها أقلقها كثيرا، حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوضع يؤذيها ويجرح قلبها ومشاعرها، فانتظر حتى جاءت ليلتها، فأخبرها برفق عزمه على طلاقها ليعفيها من هذا الحرج. وهنا تمد الزوجة يدها إلى زوجها وقالت له: والله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجة لك. ثم قالت له: أبقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة. وهنا يتأثر عليه الصلاة والسلام بكلام زوجته فيمسكها في عصمته.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.

الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع. محاضرة
7: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: حلقة النور.
10: حلقة النور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم حلقة النور.
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
1: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
10: حلقة النور.
1: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
10: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. قبل أن نبدأ هذه الحلقة سيشارك معنا مجموعة من الطلاب المتميزين، يعرفون بأسمائهم.
12: أسامة عبد الرحمن أبو خنجر.
13: محمد سيد الزابلي.
14: حامد محمد التميمي.
11: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون المنهج في سورة النبأ من الآية الأولى حتى الآية رقم 16. الآن افتحوا مصاحفكم معنا كعادتنا في كل حلقة، أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
15: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عم يتساءلون.

0: الذي هم فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: هم فيه مختلفون
1: هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: الأرض مهادا
1: الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا

0: بنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا

0: وجنات ألفافا.
1: بارك الله فيكم جميعا. هذه الآيات من سورة النبأ فيها بعض التنبيهات التي لابد أن يتنبه لها التالي لهذه الآيات. طبعا تكلمنا سابقا عن الميم والنون المشددة، إذا أتت معنا في القرآن الكريم يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين. ففي الآية الأولى في قوله تعالى عم، ما تقرأ عم يتساءلون، لا، عم يتساءلون. كذلك المد الواجب هنا يمد بمقدار 4 حركات، المد المتصل. عندنا تنبيه مهم في الآية الثالثة في قوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. من الخطأ الشائع عند بعض الناس أنه يقرأ الذي هم فيه مختلفون، وهذا خطأ، لأن الحكم هنا إظهار شفوي، فتقرأ هاي حامد الذي
0: هم فيه أحسن. مختلفون،
1: ممتاز. الذي هم فيه، هم فيه، هم فيه. إذا كان الإنسان عنده المشكلة هذه ممكن يعود نفسه بالتكرار لحل هذه المشكلة، أن يعني لابد أن يظهر الفاء في هذه الآية وما يدغم الميم فيها، فما يقرأ الذي هم فيه، الذي هم فيه. كذلك من التنبيهات المهمة في هذه الآيات في قوله تعالى في الآية 9 وج

0: ثجاجا.
1: أحسنت وبارك الله فيكم جميعا، أن اللام هنا تقرأ وأنزلنا. طيب الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بأسامة، تفضل.

0: أحسنت وبارك الله فيك يا محمد. اتفضل يا حامد.
1: عم يتساءلون عن النبأ العظيم.
0: زد الغنة عن النبأ.
1: عن

0: فغفا.
1: بارك الله فيك يا حامد، وبارك الله في زملائك. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة ومنهج جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور.

0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
1: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
5: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وتميتنا على ملته وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.

0: ربكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.
1: ثواب الأذكار، ذكر الله في الخلوة. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار، قول آمين في الصلاة. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثواب الأذكار،
2: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية يثمن إشادة مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج. البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض. في تفاصيل النشرة، استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مدينة فيينا مع رئيس البرلمان النمساوي أوجه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى مناقشة عدد من القضايا في المنطقة والجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار. ثمن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ما عبر عنه مجلس الوزراء من تقدير وإشادة بما تحقق من نجاح لموسم حج 1447، وقدر سموه جهود أعضاء اللجنة منوها بما أظهرته جميع الجهات المشاركة من مستويات عالية من الجاهزية والتنسيق والتكامل، أسهمت في تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة، ومكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالية مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، وأشارت إلى أن المساحات المسجلة شملت 29 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التنفيذ، إضافة إلى 21 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، فيما أسهمت إيراداتها في دعم 27 مشروعا تنمويا وعمرانيا في المنطقة. تنتهي يوم غد الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لأكثر من 450 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية مشيرة إلى أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان. تسلم رئيس دارة الملك عبد العزيز الأمير فيصل بن سلمان الإرشيف الرقمي والمعرفي من معهد الإدارة العامة لما يمثله من إضافة نوعية للمحتوى الوثائقي الوطني نظرا لاحتوائها على مصادر تاريخية توثق أكثر من 7 عقود من التطور الإداري والتنظيمي والمؤسسي في المملكة، ويعكس المحتوى الوثائقي والمعرفي للإرشيف مسيرة معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه عام 1961 وما شهدته المملكة خلال تلك العقود من تطورات إدارية وتنظيمية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
6: في إضافة نوعية للمحتوى الوثائقي الوطني، سلمت دارة الملك عبد العزيز من معهد الإدارة العامة مصادر تاريخية مهمة توثق أكثر من 7 عقود من التطور الإداري والتنظيمي والمؤسسي في المملكة. الأرشيف الرقمي والمعرفي الذي تسلمته الدارة يعد إرثاً للذاكرة الوطنية وداعماً للبحث العلمي والدراسات المتخصصة، كما يسهم في تعزيز التعاون في مجالات التوثيق وحفظ المصادر التاريخية والمعرفية. تسلم الأرشيف جاء ضمن مذكرة تعاون مشترك وقعت بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة الدارة. ويعد هذا الأرشيف من أكبر الإهداءات الوثائقية الحديثة، إذ يضم نحو 50,000 وثيقة تاريخية توثق الأوامر والقرارات والأنظمة والمراسلات عبر مراحل تاريخية متعددة، إلى جانب أكثر من 130 مجلداً و54 عنواناً عربياً و82 عنواناً إنجليزياً من المصحف والمجلات والدوريات، ونحو 5,500 ملفاً رقمياً محولاً من بكرات المايكروفيلم. المحتوى الوثائقي والمعرفي للأرشيف يعكس مسيرة معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه عام 1961 للميلاد، وما شهدته المملكة خلال تلك العقود من تطورات إدارية وتنظيمية وثقافية ومعرفية واجتماعية متنوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدارة إلى جمع المصادر المهمة وتيسير الوصول إليها بهدف دعم الباحثين والمهتمين بتاريخ المملكة وإتاحة جزء من هذه المواد عبر منصاتها الرقمية خدمة للمستفيدين للأجيال القادمة.
5: وصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها بمسجد الحل بالجعرانة شرق مكة المكرمة ضمن خطتها لموسم العمرة 1448، وتشمل البرامج خدمات الإرشاد الشرعي والرد على استفسارات المعتمرين من خلال كبائن مخصصة وتوزيع المطبوعات بعدة لغات وبث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية داخل المسجد في إطار توظيف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن. أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 7 للإعاقة والتأهيل في مبادرة نوعية تتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026، ويقدم البرنامج حزمة من خدمات الإرشاد العلمي والتقني وفرص التمويل والشراكات بما يعزز استدامة المشاريع ويسهم في تحويل الابتكارات الواعدة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل التي كان آخرها قرار ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي بسحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية فيها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة. رحبت مجموعة السبع بالاتفاق بين أمريكا وإيران معربة على استعدادها للمشاركة في تنفيذه، وجددت مجموعة السبع على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، متعهدة بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة، كما أكد قادة مجموعة السبع دعمها لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في البلاد. في ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية يثمن شهادة مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج. البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بالرياض. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية منفذها خالد المالكي، وعلى قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. في بداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
0: اللهم من حياكم الله شيخنا الكريم. وهذا أيضا مرق التحية من فريق العام المستمعين الكرام، في الإشراف حان السبيعي، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي تقديم محدثكم سبيت مرام سبيت، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم عبر الرقم 011-4052-999. لمن أراد الاتصال هذا الرقم 011-4052-999، أو بإمكانك كذلك بعث سؤالك على عبر برنامج الواتساب على نفس هذا الرقم 011-4052-999. فمرحبا بكم وأهلا أيها الكرام. معنا أم صالح.
2: هلو،
0: مرحبا أم صالح، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
0: تفضل يا أختي. الشيخ اسمعك.
2: لو سمحت يا شيخ، إذا كنت أنا رايح العمرة وعند الميقات اشترت، قلت بين حبسني حابس في محلي حيث حبسني، لكن بعد ما وصلت مكة نزلت علي الدورة، هل يعني أتحلل ولا أصير باقي على إحرامي؟
0: تفضل شيخنا.
2: يعني عادي أرجع للبلدي؟
0: طيب، واضح سؤال، تسمعين الجواب يا أختي، تفضل شيخنا حياكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأصل في من أحرم أن يتم النسك الذي ابتدأ به، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، إلا أن الشرع أجاز للإنسان أن يشترط في نسكه وإحرامه، بحيث إذا عرض له ما يمنعه من إتمام النسك جاز له التحلل. فقد ورد في الحديث أن ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحج وهي شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي أن محلك حيث حبستي، فإن لك ما اشترطت على ربك. ومن ثم إذا اشترطت المرأة في بداية إحرامها أنه إذا حبسها حابس فإن لها تحلل، ونوت بذلك الدورة، فحينئذ يجوز لها أن تتحلل إذا جاءتها الدورة، ولا حرج عليها في ذلك. فإن كان رفقتها سيبقون فلولا بقاؤها على إحرامها، وإن كان رفقتها لا يبقون فحينئذ كونها تتحلل وتقطع إحرامها من الأمور الجائزة، لكونها قد اشترطت ذلك في مقدمة إحرامها.
0: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة الشيخ، هذا أحد الإخوة يقول: إذا خالط مالي مال حرام كيف أحلله، وهل يستجيب لي ربي دعائي حتى ولو لم أحلل هذا المال من هذه الشبهة؟
1: الأموال المحرمة ثلاثة أنواع. النوع الأول أموال محرمة لذاتها، هذه لا يجوز أخذها ولا يجوز تملكها ولا يجوز الاكتساب بها، ومن أمثلة ذلك الخمور والخنازير، فهذه أموال محرمة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر، وبالتالي لا يجوز، ونهى عن بيع الخنزير، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتملك هذه الأموال ولا أن يضمها إلى ماله، ويجب عليه التخلص منها. النوع الثاني من أنواع الأموال المحرمة ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، فهذه الأموال يجب ردها لأصحابها، ومن أمثلة ذلك المسروقات والمغصوبات، فهذه الأموال يجب ردها على أصحابها، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بها، وما ترتب عليها من أرباح فإنه يجب إرجاعها إلى أصحاب

0: بالأموال الأصلية، ولا يجوز للإنسان أن يستفيد منها، بل يجب عليه أن يعوض ما نقصها من ثمرات الاستثمار بسبب غصبه. والنوع الثالث من أنواع الأموال المحرمة، الأموال المحرمة لكسبها، فهذه الأموال تحريمها يتعلق بالذمة لا بعين المال، وبالتالي فإنه إذا اكتسب مالا حراما لا لذاته ولا لتعلق حقوق الآخرين به، وإنما تحريمه لكسبه، فالتحريم لا يتعلق بعين ذلك المال وإنما يتعلق بذمة الإنسان. ولذلك لو قدر أن الإنسان كسب مالا حراما فقام بإحراق ذلك المال أو بإهدائه أو بالصدقة به، فإن ذلك لا يعفيه من إثم المال الحرام، بل المال الحرام يكون متعلقا بذمته. ولذلك عند خلط ذلك المال الحرام بمال الحلال لا يؤثر على المال الحلال، وإن كان من نفس الشخص فإنه حينئذ يجب عليه التخلص من ذلك المال الحرام، فإن المال الحرام له آثار سيئة في الدنيا والآخرة. قد ورد في الخبر: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. من ثم فالأموال المحرمة أسباب دخول الإنسان لنار جهنم، كما أن الأموال المحرمة من أسباب عدم صحة تفكير الإنسان ومن أسباب دخوله في الفتن. وكما قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سمعون للكذب أكالون للسحت. السحت هو المال الحرام، فالمال الحرام من أسباب ضياع فكر الإنسان وعدم اهتدائه ولحوق الفتن به، كما أن من آثار المال الحرام عدم إجابة الإنسان في دعائه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد ورد في حديث آخر ما يؤيد هذا المعنى، قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، على اختلاف في إسناد هذا الخبر. ومن هنا فعلى الإنسان أن يسعى للتخلص من الأموال المحرمة، سواء كانت حقوقا للآخرين أو كانت كسبا من المكاسب المحرمة، ليطهر نفسه من ذلك المال ومن آثاره السلبية السيئة عليه في نفسه وعلى من بعده في من يقوم بإطعامهم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول: مشكلتي في الإقلاع عن الذنب، كيف أوقف الذنب؟ والله أني تعبت من ذلك، أفيدنا جزاكم الله خيرا.
0: جاءت الشريعة بمشروعية الدخول في باب التوبة، فكلما وقعت في الذنب فعليك بالتوبة، والتوبة مبنية على أمور: أولها أن تندم على فعل ذلك الذنب، وثانيها أن تقلع عنه في الحال، وثالثها أن تعزم على أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى، ويكون مقصودك بذلك أن ترضي الله جل وعلا وأن تحصل على أجره وثوابه. فلو قدر أن الشيطان جرك بعد ذلك إلى فعل المعصية مرة أخرى، فالعلاج هو إعادة التوبة مرة أخرى، وكلما جرك الشيطان إلى فعل المعصية فعليك حين تذكرك بالتوبة. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال جل وعلا من وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وذلك في التائبين. ومن هنا فالذي نوصيك به هو تجديد التوبة كلما وقع منك الذنب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا أقدم على ذنب ثم تاب منه، فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد غفرت له، فعاد العبد للذنب مرة أخرى ثم تاب، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد عفوت عنه، فعاد إلى الذنب ثم تاب، فقال الله قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد عفوت عنه على ما كان على ذلك. يعني إذا كان كلما أذنب عاد وتاب إلى الله جل وعلا فحينئذ فإن الله يعفو عنه. ولذلك فكونك عند إقدامك على المعصية تعود إلى التوبة هذا دليل على صلاح حالك، ومن ثم لا تلتفت إلى وساوس إبليس حينما يرغب في أن يجعلك تيأس من رحمة الله بسبب إقدامك على الذنب مرة أخرى، فإن هذا الإقدام ترتب عليه طاعة كبيرة وهي طاعة التوبة إلى الله والندم مما مضى، وبالتالي لا تجزع من مثل ذلك واستمر في ولوج باب التوبة، ولكن ليكن ندمك ندما صحيحا واقعيا متأسفا على فعل الذنب من أجل أن يعفو الله جل وعلا عنك.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الجنوب سالم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: أحبك يا شيخ في الله، الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
1: الأول
2: جلوسي بعد صلاة الفجر إلى الشروق، يعني أقول دائما الأذكار والتسبيح وهذا وتأخذ مني الوقت كامل، إذا فيه يعني عادي أني بدل الأذكار هذه أذكرها بعدين وأقعد أحفظ في القرآن زي كذا وأقرأ قرآن، ولا لازم أول شيء التسبيح والأذكار وبعدين إذا في فرصة قرأ القرآن؟ هذا السؤال الأول.
1: طيب خليك معنا، تفضل يا شيخ حفظك الله.
0: أذكار ما بعد الصلاة صلاتي الفجر والعصر من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، وقد وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بأنهم يذكرون الله في الغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، ولذلك فإن جلوسك بعد الفجر من أسباب جعلك أو احتسابك من الذاكرين الله كثيرا، وهو من أسباب مغفرة الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر الله يشتمل على التسبيح والتهليل وأذكار الصباح وأذكار المساء ودعاء الله جل وعلا وقراءة القرآن، فكل هذه تدخل في اسم ذكر الله جل وعلا.
1: سؤالك الثاني يا سالم.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي 200,000 مشغلها مع واحد ويقول يزكي نص القيمة، يعني نص الزكاة والنص الثاني علي، وما علمت إلا بعد 4 سنوات من الكلام هذا، فهل علي 4 سنوات أني أزكي النص الثاني وعلي يعني أرجع أزكيها مرة ثانية ولا كيف يا شيخ؟ هذا السؤال الثاني.
0: نعم، الزكاة واجب شرعي يجب على المؤمن أن يخرج زكاة أمواله، مقدار الزكاة في النقود هو ربع العشر بمعنى 2.5%، وبالتالي يجب عليكم إخراج الزكاة. ومن هنا إذا لم يخرج الوكيل هذه الزكاة وجب إخراجها على الأصيل، وإذا كان قد مضى على ذلك سنوات وجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات، فإن الزكاة دين واجب لله جل وعلا، وإذا لم يقم الإنسان بإخراجه وتأخر فيه فإن هذا لا يسقط هذا الدين من ذمته، وبالتالي الواجب عليك إخراج الزكاة أو إخراج ما بقي من الزكاة عما مضى من المدة.
1: سؤال ثالث.
2: سؤال ثالث يا شيخ، أنا أصلي سنة الفجر في البيت، وإذا رحت المسجد أصلي ركعتين دخول المسجد عادي هذا ولا وقت ناهي ولا كيف؟
0: نعم، سنة تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب، وبالتالي لا حرج من فعلها في أوقات النهي الموسع. وقت النهي في صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر، ويستثنى من ذلك سنة الفجر، ويستثنى من ذلك أيضا تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فدل هذا على أن هذا الوقت من أوقات النهي، ومن ثم فلا تصلي نافلة بعد ذلك، وإنما تكتفي بسنة الفجر وبذوات الأسباب ومنها تحية المسجد.
1: شكرا لك أخوي سالم، الله يعطيك العافية. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول أنا امرأة أعاني من تساقط شعر الرأس، والشعر خفيف ويوجد فيه بعض الفراغات، حاولت عدة مرات معالجته بالزيوت وبخاخات ولكن لا يوجد نتيجة، وعملية زراعة الشعر مكلفة جدا بالنسبة لي، هل يجوز لي لبس بعض الشعر المستعار كطوق أو ربطة شعر على شكل جديلة وعمل بها تسريحات تخفي فراغات الرأس جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، بل لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها ستزوجها وأن شعرها يتمزق، فسألته عن وصل شعرها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن ثم فتستبدل هذا بما يغطي رأسها وما لا يلحقها به حرج بإذن الله عز وجل.
1: الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال من سمت نفسها قطرة ندى، تقول ما حكم إذا صليت لكن بعد الصلاة تبين أن في يدي عجين لم أره إلا بعد الصلاة، هل أعيد صلاتي؟
0: إذا توضأ الإنسان وضوءا ولم يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء فإن وضوءه غير صحيح، وبالتالي فإنه يؤمر بإعادة هذا الوضوء، وإذا صلى بناء على هذا الوضوء لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد ورد في سنن أبي داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك لمعة في عضوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وفي بعض ألفاظه وبإعادة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى أقدام أصحابه تلوح ويل للأعقاب من النار.
1: بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. معنا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ لو سمحت، أنا في السفر أجمع ما أقصر يعني بالطريق، لكن إذا وصلت المدينة اللي أنا وصلت لها يعني تقريبا إذا كنت بقعد بأربع أيام أقصر لكن ما أجمع، لكن إذا كان زيادة عن الأربع أيام صلي عادي يعني كاملة، لكن اللي معي المجموعة اللي معي يعني يجمعون ويقصرون حتى في المدينة إذا كنا وصلنا لها يعني مثل مكة، مثل إذا كنا في نزهة، إذا كنا مثلا في مكان رايحين مناسبة وجالسين يعني في فندق أو شيء يعني مرتاحين يعني ما في يعني إشكالية. فالمجموعة اللي معي يقصرون ويجمعون، أنا أقول لا يكفي القصر فقط يعني ما نجمع، لأن إحنا مرتاحين يعني مو يعني بمكان طريق أو شيء يعني.
1: واضح عبد الرحمن، أسمع جواب الشيخ.
3: إي والله
1: تفضل الشيخ.
0: قد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهم من هذه الآية أن من ترك الضرب في الأرض وأقام وجب عليه إتمام الصلاة وعليه جناح متى قصر الصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك إقامة مؤقتة في 4 أيام يعزم فيها بالإقامة لهذه المدة. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما لو كان المقيم إقامة مؤقتة لا يعلم مدة إقامته الإقامة المؤقتة. فهذه الأحوال مستثنات، وبالتالي فإنه يجوز في هذين الحالين الاستمرار في قصر الصلاة. وأما إذا كان الإنسان لا يوجد له شيء من ذلك فالأصل وجوب إتمام الصلاة عليه وعدم جواز قصر الصلاة وعدم جواز جمعها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من الأخت إحدى الأخوات من مكة، تقول يا شيخ بارك الله فيك، أنا أصلي وأنا جالسة، لست كبيرة في السن ولكن ركبتي فيها مشاكل صحية، وأصلي قاعدة وأقرأ ودائما أقرأ من قصار السور وفترات، الله يهديني يا رب يغفر لي، ما أصلي أقول ما راح تتقبل صلاتي سواء صليت ولا ما صليت كل واحد، وبعد الصلاة ينتهي بعد ما ينتهي وقت الصلاة ألوم نفسي ليش ما صليت، فما توجيهكم لي حفظكم؟
0: يجب على المؤمن أن يؤدي الصلوات في أوقاتها حسب استطاعته، وذلك لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يفرط في الصلاة وأن يترك الصلاة بدعوى أنه لم يؤدها بجميع أركانها التي يعجز عنها، هذا من تسويل الشيطان وهذا فعل خاطئ. وبالتالي عليها أن تستدرك فيما يأتي وأن تؤدي الصلوات جميعا بحسب قدرتها واستطاعتها، وأن لا تجعل للشيطان عليها بابا في جعلها تترك الصلاة المفروضة بدعوى عدم قيامها بجميع أركان الصلاة. فإن قاعدة الشريعة أن من استطاع بعض الصلاة دون جميعها وجب عليه أن يؤدي ما استطاعه منها ولا يسقط عنه ذلك الواجب، إذ إن الميسور لا يسقط بالمعسور.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن ناصر الشاتري، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن إدارتك هذا اللقاء، لا حرمك الله أجره. آمين. كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق والتسديد والنجاح، وأسأله جل وعلا للمتصلين والسائلين والمستمعين توفيق لما يحب ويرضى ورفعة درجة ورضا من الرحمن. كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعلهم ملتزمين بشرعه قائمين بأحكام دينه، وأن يصلح لهم ذراريهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم وأبدانهم وسائر أحوالهم. كما أسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يرفع درجاتهم وأن يثيبهم خير الثواب والجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليه وعلى أصحابه وآله أجمعين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وشكر الله لكم أنتم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام، حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا نفقين وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. هذه رق التحايا من فريق العمل المستمعين الكرام، في الإشراف العام في حانس بيعي، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، استقبال صالة عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وهذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
5: 011-40-52-999.
4: سؤال على الهاتف.
5: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
4: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
5: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي العنكبوت والروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان. ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.
3: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
2: يخبر الله تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن مصير الخلق كلهم إليه، فلا يدعي أحد ملكاً ولا تصرفاً، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة.

صلى الله عليه وسلم: واتل على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه. كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفعك؟

إبراهيم عليه السلام لأبيه: إني وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أن الله قد أطلعني من العلم على ما لم تعلمه، ولا اطلعت عليه ولا جاءك، فاتبعني أهدك طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب.

يا أبت لا تطع الشيطان في عبادة هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. إن الشيطان كان للرحمن مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه فتصير مثله.

ثم قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن على شركك وعصيانك، ولا يكون لك مولى ولا ناصر ولا مغيث غير إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك.

عبده فيما دعاه إليه، حيث قال: إن كنت يا إبراهيم لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهِ عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهِ عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، واهجرني سالماً سوياً قبل أن تصيبك مني عقوبة. فعندها قال إبراهيم لأبيه: أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة، ولكن سأسأل الله أن يهديك ويغفر ذنبك، إن ربي كان بي لطيفاً أن هداني لعبادته والإخلاص له، وعودني إجابة الدعاء. وأعتزل

ثم قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: وأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى في هذه الآية موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

لما اعتزل إبراهيم أباه وقومه في الله أبدله الله تعالى من هو خير منهم، ووهب له إسحاق، وجعل له نسلاً وعقباً أنبياء أقر بهم عينه في حياته. ولهذا قال عن إسحاق وابنه: وكلاً جعلنا نبياً. فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم ما اقتصر عليه.

ثم قال الله عز وجل: ووهبنا لهؤلاء الأنبياء من رحمتنا وجعلنا لهم الثناء الحسن، فإن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم. واذكر

0: لما ذكر الله تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف ذكر الكليم موسى عليه السلام، وأخبر أنه أخلصه واصطفاه، وجمع له بين وصفي النبوة والرسالة، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة المؤمنون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: لما جعلت الفاتحة أول سورة في كتاب الله تعالى؟ الجواب: لأنها أعظم سورة. يقول ابن باز: الصحيح أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فجعلت فاتحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة، فقد افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس، فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد والأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد. وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الأمور.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أذكار المساء.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك.

0: نعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: فضل حسن الخلق. أدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله جل شأنه: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث. رواه مسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة فاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الملك والقلم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الملك والقلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاته، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيده، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري.

a panel.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
4: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
3: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعلنا في بادئة هذه الحلقة وبالتزامن مع انقضاء عام هجري وبداية عام هجري جديد، هل من توجيه لموقف المسلم من تصرم الأيام وسرعتها وتقلبها، سيما في هذه الأزمنة المتأخرة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل. أما هذا السؤال عن تصرم العوام وما ينبغي للمسلم أن يعتبر بها، فسؤال له مكانه ومكانته، والله عز وجل يقول: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. أيام الله هي سواء ما تتعلق بالمناسبات، سواء أيام الله التي عاقب فيها من عاقب أو أنجى فيها من أنجى، أو أيام الله تسرّ الأيام بذاتها، فإن هذا لا شك أن المسلم يعني حقيق وجدير بأن يعني يأخذ من أحواله كلها المعتبر والمدكر، ولا سيما كما تفضلتم من حيث يعني انقضاء عام وابتداء آخر، فإن هذا لا شك يعني بطبيعة الإنسان أنه يتوقف عند مثل هذا، ولا سيما مما يعني يعيشه الناس ويتحدث به هو سرعة تصرم الأيام، فلا تكاد تجلس مجلسا إلا والناس يتحدثون عن سرعة تقضي الأيام وسرعة توالي المواسم، سواء كان في رمضان المبارك أو كان في الحج أو كان في الجمعة والأعياد ونحوه. ولا شك أن هذا فعلا مما يلفت. وأحب أن أقول أن يعني الشعور بتصرم الأيام وعجلتها يا أخواني هو دليل على ما يعيشه المسلم هذه الأيام من خير وطمأنينة وأمان، فإن الرخاء والأمن هذه هي تجعل الإنسان لا يشعر بالزمن، بخلاف ما لو كان مبتلى بمرض صعب مثلا أو مرض مزمن أو مبتلى بسجن أو مبتلى يعني بأحوال معيشية شديدة أو أحوال أسرية شديدة، هذه غالبا تجعل الأيام طويلة والليالي كذلك يعني كل طويلة، بينما إذا عاش الإنسان في أغلب أيامه في رخاء وفي يعني بعد عن الهموم فإنه غالبا يعني يشعر بسرعة تسرب الأيام، وهذا مما ينبغي أن يكون محل اعتبار لدى كل مسلم. كيف إذا كان يعني فعلا يعني أعوام تنقضي وتتوالى؟ لهذا يعني حق على المسلم أن يعني يكون على حذر ويكون أيضا على على على حزم، بحيث يجتهد في شغل أيامه ولياليه بما ينفعه سواء في دنياه وفي آخرته، ولا سيما عليه أن يجتهد في العمل الصالح. العمل الصالح، ومعلوم أن العمل الصالح بابه واسع، فلا يظن أنه مقتصر مثلا على الصدقات أو مقتصر على العباد الزهاد، لا، كل عمل فيه خير وفيه بر وفيه إحسان وفيه نفع فإنه صالح بإذن الله مع النية الصالحة. ولا سيما أوصي نفسي وأوصي من تبروها الكلمة أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله، فأعظم ما يشغل الوقت ويباركه هو الذكر. اجتهد في أن تكون وكذلك أن تكون أخت المجتمع أن يكونوا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن الذكر حينما ينعم الله به على العبد ويشغل به أوقاته فلا شك أن هذا من عظيم منة الله على عبده. فالشهيد رحمه لي الله وإياكم به الاشتغال بذكر الله عز وجل، وبالفعل وباعتبار بتصرم الأيام وانقضائها وسرعة يعني مرورها. فهو ونحن الآن على دخول عام 48 و 400,000، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أعواما مباركة وأن يرزقنا فيها الصحة والخير والأمن والأمانة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يرزقهم جميعا حكاما ومحكومين العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يبسط الأمن والخير في بلاد المسلمين وفي بلاد العالمين أجمعين. فهذا ما أوصي به نفسي وأوصيكم به، وبالفعل تصرم الأيام فيها معتبر عظيم، ويعني حينما يرزق الله العبد قلبا حيا ويعني يحسن الاعتبار بتقلب الأيام فإن هذا من نعمة الله عليه، فيحفظ أيامه في فيما ينفعه في دينه ودنياه سواء في نفسه وفي أسرته وفي من حوله، ويحافظ على الفرائض ويبتعد عن المنهيات، فإن هذا من من أعظم مطلوب ومن أهم مطلوب، وهو أيضا يعني من أقرب ما ينبغي أن يتذكره المسلم وأن يعني يحاسب نفسه فيه. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المعتبرين وأن لا يجعلنا عبرة، أن يجعلنا معتبرين وأن لا يجعلنا عبرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا أخونا المرسل يقول: نرجو من سماحتكم تقديم شرح لقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها، جزاكم الله خيرا.
4: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مناسب حقيقي، يعني فعل يكون المسلم يعني يحرص على أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة، هو القدوة وهو الأسوة لكل مسلم، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام هي أكبر صلاة، صلاته أكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي. فلا شك أن هذا السؤال في محله، وهو يعني كأنه رغبة من السائل الكريم وتذكير له ولنا ولكل من تبرع الكلمة بفعلا كيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب هذا الدين ومن عجيب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سيرته وحفظ كل ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، سواء في صلاته سواء في حجه في أعماله اليومية كلها. ولهذا صلوا كما رأيتم يصلي. ولا شك طبعا لابد أن نتكلم عن هذا باختصار، وإلا الكلام يطول في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها وأدلتها إلى آخره. لكن نقول إن المسلم يبدأ بتكبيرة الإحرام طبعا رافعا يديه أحدهما منكبيه كما في الحديث الصحيح، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن سواء من قصار السور أو آيات يحفظها ونحو ذلك، ثم يركع مطمئنا. والطمأنينة مهمة يا إخواني في الصلاة، وهو أن يكون كل عضو في مكانه سواء كان قائما أو كان ركوعا أو سجودا أو جلوسا إلى آخره، ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، ويرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ثم في الاعتدال إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء ومن الأرض وما بينهما، وإن أطال يطول، لكن هذا يعني الحد الأدنى. ويسجد مطمئنا أيضا قائلا سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ويجلس بين السجدتين قائلا رب اغفر لي ويكررها، ويسجد الثانية ويقول مثل ذلك، ثم في الركعتين الأوليين سواء كان من ثنائية أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء والثنائية كالفجر، ففي الركعتين الأوليين يطيل القراءة يعني بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر ويطيل القراءة، وطبعا الفجر يطيل يعني من طوال مفصل كما يقول العلماء وما يقاربها، أما في الثالثة والرابعة فيقتصر على الفاتحة، ولو أتى ببعض السور أحيانا لا مانع أو بعض الآيات لا مانع. ثم يجلس في التشهد الأول مفترشا، بمعنى أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى إذا تيسر طبعا، لكن يصلي على حسب قدرته سواء بسنه أو في مرضه أو صحته إلى آخره. وفي التشهد الأخير يتيسر أن يتورك، وهو أن تكون رجله اليسرى يخرجها من جهة اليمنى ثم ينصب رجله اليمنى ويجلس على إليته.

0: عليه وسلم أنه كان يكرر قول لرب الحمد في صلاة الليل بقصد الإطالة في القيام بعد الركوع؟
1: هذا اللفظ تحديدا لربي الحمد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه الخلافات أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يطيل الركوع والسجود في قيام الليل ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد. وذكر ابن القيم أنه يقول ذكر أنه كان يكرر القول لربي الحمد، وإلا لا شك المعروف الركوع في الليل أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء ومن الأرض. لكن لربي الحمد ذكر ابن القيم أن أن أن أنه يكرر منها في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. لكن المعروف والثابت هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه يقولها في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، كما قد يتأول القرآن كما في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يتأول ما أمر به في سورة النصر. على كل حال صلاة الليل لا شك أنها طبعا يعني تختص بالحرص على إطالتها سواء في قرآنها أو في أذكارها. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل باللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل علم الغيب والشهادة إلى آخره، وكان يطيل الركوع والسجود جدا ويكرر فعلا، يعني كان يكرر يعني الحمد والثناء، يكرر الحمد والثناء في قيام الليل، وهذا هو الذي ذكره العلم والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم. هذا عمر مهدي من اليمن يسأل يقول: ما حكم من يعمل العمل الصالح بنية أن يفرج الله همه وكربه؟
1: لا شك طبعا أن ما يأتي به المسلم من عبادات هي الأصل أنها لله عز وجل، سواء كان من أدعية أو من أذكار أو من تسبيحات أو من قرآن أو من تلاوة وأفعال كركوع وسجود، هي عبادة. ولا مانع طبعا أن يعمل العمل الصالح ويرجو أن يعني يكون به فرج ما هو فيه من كرب مثلا أو ضيق أو حتى سعة رزق ونحو ذلك. ومعلوم من حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار كما هو معلوم، فكان كل واحد منهم يتقرب إلى الله بصالح عمله، فكان كل ما ذكر أحدهم عمله انفرجت فتحة من الغار، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا حتى انتهى الثلاثة من ذكر أعمالهم ففرج الله عليهم. المقصود أنه لا مانع أن يعني كما قال السائل الكريم الأخ عمر مهدي يعمل عمل بأن يفرج الله همه، بل الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بمعنى الاستغفار مقابل العبادة والدعاء يأتي خير الدنيا ويأتي خير الآخرة. وهذا يعني كما يعني قرر العلم هذا لا يتعارض مع الإخلاص، لا يتعارض مع الإخلاص، لأن العمل الصالح يأتي به العبد وهو مخلص فيه، لكنه أيضا يكون له أثره في الدنيا على صلاحه وصلاح ماله وصلاح ذريته ونحو ذلك. فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله فيما ذكره الأخ الكريم، بمعنى أنه يعمل العمل الصالح ويقصد به الله والدار الآخرة، ومن ثواب الله له أن ينفعه في الدنيا في هذا العمل، فهذا من ثواب الله، وأن يبارك الله له مثلا في ذريته وفي أمواله، وأن يكفيه شر الآفات، هذا كله يعني مما يثيبه الله عليه إذا عمل عملا صالحا وكان فيه مخلصا، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن

0: إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر ثان لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ونستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين عند إقامة الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، أو يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ونحو ذلك، وهذا لم يرد به دليل بخصوصه. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا بين الإقامة والتكبير؟ فقال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فهذا الموطن هو موطن استعداد للصلاة وتهيئ لها وتسوية للصفوف. وأما متابعة المقيم وأن يقول بعده مثل ما يقال بعد الأذان فالحديث في هذا ضعيف، فعلى المسلم أن يتأكد من أقواله وأفعاله في العبادة بسؤال أهل العلم عنها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين إذا صلوا جماعة وكانوا اثنين إماما ومأموما فقط، فإن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، وهذا خلل. والصواب أن المأموم يقف مساويا ومحاذيا للإمام، كما وقف ابن عباس رضي الله عنه محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأخر المأموم عن الإمام في تلك الحال.
1: فرائد وفوائد.
0: قبل الندم اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الشعراء والنمل.
1: تلكم الجنة
0: أبواب الجنة. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
1: تلكم الجنة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: مجالس السيرة. إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والذي ننظم فيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة متواصلة بإذن الله تعالى. مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فحياكم الله دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
12: مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف، أهلا وسهلا.
11: مستمعي الكرام، عندما نتحدث عن السيرة نحن نتحدث عن خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو حديث لا يمل وحديث تحتاجه النفوس. وعندما نريد أن نبدأ في مطلع هذه السلسلة التي نستعيد بها عرض السيرة من بداياتها، لابد أن نلقي الضوء على ما سبق البعثة النبوية، بل ما سبق مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحقبة والظروف التي مهدت لهذه البعثة التي هي نور للعالمين. دكتور ماجد، ما الذي يمكن أن يقال في الحديث عن ما سبق ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟
12: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
11: اللهم صل وسلم.
12: قبل ذلك يا شيخ يوسف، من المهم جدا أن نعرف لماذا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة السيرة بحد ذاتها هي تضيف للإنسان عمرا جديدا، وتضيف له أمور عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعن دينه، وعن التضحيات التي قدمت لهذا الدين، وجاءنا نقيا صافيا. هو من خلال معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الاطلاع والقراءة فيها، أعظم ما يكون للإنسان حينما يقرأ السيرة أنه يعرف قدرة الله عز وجل في تأييد أنبيائه، والمعجزات التي أجراها الله عز وجل لأنبيائه، سواء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أو إخوانهم الأنبياء من قبله، وكيف أن الله عز وجل ينصر رسله، وكيف أنه تبارك وتعالى يؤيدهم مع ما يصيبهم من الامتحان الشديد الذي لا يعجز عنه عوام الناس، وإنما الله عز وجل اصطفى أنبياءه وابتلاهم وامتحنهم لتكون سيرتهم نبراس وهدى للناس يستفيدون منها، ويعرفون كيف أن هؤلاء وهم صفوة الخلق أن الله عز وجل امتحنهم وابتلاهم، ومنهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. في معرفة السيرة يا شيخ يوسف زيادة للإيمان، أنا حينما أقرأ السيرة وأقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يقيني وإيماني بنصر الله. النبي بدأ وحيدا، ثم ما زال هذا الدين ينتشر ويكثر أتباعه، حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم قيل معه أكثر من 100,000، وكان يختبئ في دار الأرقم. حينما أقرأ هذه السيرة وأعيش معها لحظة بلحظة، وأرى كيف بدأ عليه الصلاة والسلام مع خديجة يرجف فؤاده، ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل، ثم قال ومخرجيهم، لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب الصادق الأمين الذي يحتفى به ويحتكم إليه أنه سيخرج
11: وسيكذب،
12: نعم، ويقال أنه ساحر ومجنون، ويلقى سلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، ويؤذى ويمكث 13 سنة وهو يعاني، ويرى أصحابه أمامه يعذبون ويأذن لهم بالهجرة. أنا حينما أقرأ هذه الأخبار وهذه السير وكيف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عاني، أعرف أن نواميس الكون أنه لا بد لكل بداية من
11: امتحان
12: وتضحية وصبر، إنما النصر مع الصبر.
11: الله أكبر.
12: لا يمكن أن تنتصر ويكون لك شأن حتى تصبر، أما أن يريد الإنسان أن تأتيه الدنيا ويأتيه المجد والسؤدد هكذا، يأبى الله ذلك. لا بد لكل بداية من تعب، ومن أراد الراحة ترك الراحة. أيضا السيرة حينما نقرأها يا شيخ يوسف، أنت لا يمكن أن تحب شخص حتى تعرفه. أنا لا يمكن أن أقول فلان ابن فلان لمجرد اسمه أحبه، لا يمكن هذا. أنا أحب فلان لأني جالسته وسمعت منه أو سافرت معه، عرفت أخباره، عرفت ما جرى له. أحيانا نحن نسمع كثيرا شخص يقول والله إني أحببت فلان
11: من كثرة ما أسمع خير
12: أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة، لا يمكن أن تحب نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعيش معه. لم نكن نحن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل أطلعنا على سيرته كأننا نراه. فإذا أردت أن تحب نبيك فاعرف سيرته وعيش معها لحظة بلحظة. تصدق الشيخ يوسف أن بعض الذين قرأوا في السيرة يقول والله إني لم أعلم أني لا أعرف نبي عليه الصلاة والسلام حتى قرأت في سيرته. أصبحت أحيانا أبتسم وأحيانا أبكي وأحيانا أتأثر وأحيانا أفرح، أعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نقرأ السيرة هذا مجال ومدخل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون.
13: بهذه
12: والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا حتى
13: تعرف
12: النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب
13: وتعايش في من خلال سيرتنا.
12: أيضا الشيخ يوسف، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمعرفة حاله. ما هي السنة؟ السنة هي معرفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وتقريراته وحياته العلمية والعملية، هكذا هذه السنة، هذه هي السنة. أنت لا يمكن أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به وتعرف أحواله ويكون منهج لك وطريقة لك في حياتك حتى تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام. أيضا السيرة شيخ يوسف منهج متكامل، السيرة منهج متكامل، منهج متكامل في الحياة الاجتماعية، منهج متكامل في الحياة السياسية، منهج متكامل في الحياة العاطفية حتى
13: الاقتصادية،
12: في الاقتصاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليقود الأمة لكل شيء، وحينما نربط نحن حياتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيتنا لأبنائنا، في عبادتنا لربنا، في
13: علاقاتنا
12: نعم العلاقات الاجتماعية، هنا يكون الاقتداء الحقيقي، وذلك لا يتأتى إلا بمعرفة السيرة والاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تجلس مع أناس تقول له: هل قرأت الكتاب في السيرة؟ ثم تفاجأ يقول لك: لا. كيف أنت ستحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستستفيد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقها على واقعك العملي؟ هذا لا يمكن إلا بأن تطلع على سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من هذا أن السيرة لها علاقة كبيرة في فهم القرآن. كيف ذلك؟ معرفة الأسباب النزول. حينما تعرف سبب نزول آية التيمم وأنها نزلت في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن عقد لعائشة رضي الله عنها، ثم جاء أبو بكر يغمزها وقد أخرت الجيش فنزلت آية التيمم، فقيل: ليس هذا بأول بركاتكم يا أبي بكر. لما تقرأ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، تقرأ الآيات هذه، ما سبب نزولها؟ اقرأ ماذا قالت عائشة في السيرة النبوية وكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم معها. حينما تقرأ لسيما مثل حادث الإفك، يا رجل تعيش معها حياة تبكي كأن الحادثة أمام عينيك هذه الساعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى مع أحب الناس إليه وأقرب الناس إلى قلبه بقوله، قال ذلك حين سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ يظن هو، قال: عائشة. ثم ابتلي عليه الصلاة والسلام بهذه الحبيبة. حينما تقرأ الآية وتربطها بما قالت عائشة وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تستشعر هذه الآيات
13: كم من الآثار التي سيتأثر بالإنسان في نفسه وفي إيمانه وفي نظرته للأمور.
12: نعم.
13: في نظرته للابتلاءات التي تحدث وأنها لها مآلات على خلاف ما كان يظنها في أثناء هذه الابتلاءات.
12: صحيح.
13: هذه السيرة التي هي منهج متكامل ودستور شامل لحياة المسلم، بما أيضا تتضمن من فهم لكلام الله عز وجل الذي تنزل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق أحداث عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، تستشعر هذه الآيات الاستشعار اللائق بها، ثم يحدث الأثر ويحدث الزيادة في الإيمان واقشعرار البدن وكل ما له من آثار تعبدية لله سبحانه وتعالى من خلال علاقتك بكتاب الله عز وجل.
12: صحيح.
13: من خلال فهم هذه السيرة.
12: نعم هي المدخل. نعم، لأن القرآن يا شيخ يوسف، القرآن نزل منجما بحسب الوقائع وحسب الأحداث. حينما تفهم هذا الشيء وتقرأ في السيرة وتقرأ في أسباب النزول التي هي جزء من السيرة، مثل ما تفضلتم، أنت دخلت وأمسكت مفتاح عظيم من مفاتيح فهم القرآن والكتاب العزيز. السيرة شيخ يوسف، السيرة منهج حياة، هي حقيقة منهج حياة، مثل ما ذكرنا آنفا، تربوي إيماني دستوري سياسي. الذي يدمن قراءة السيرة يفتح الله عز وجل عليه في أمور كبيرة وكثيرة في جوانب حياته. بل إن السيرة لا تقتصر حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الشيخ: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. محبة الصحابة يا شيخ يوسف لا تكون إلا أيضا بمعرفة السيرة، لأنهم من عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وهم الذين عايشوا التنزيل، وهم الذين عانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في السيرة النبوية ويأتيك قصة آل ياسر، سمية وياسر وعمار الذين أوذوا في سبيل الله، وكان النبي يمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حينما تقرأ في سيرة بلال وهذا العبد الحبشي الذي أوذي ويوضع الحجر على صدره في رمضاء مكة، ثم تدور الأحداث ويصعد إلى الكعبة يوم الفتح ويؤذن، أن تعيش يعني بين زمنين وبين حقبتين، أجزم أن 90% من الناس أو أكثر مر بهم مثل هذه المحن، ولكن حينما يعيش الإنسان هذه المحنة يظن أنه لن يخرج منها. أنت قرأت هذا من خلال معرفك في الصحابة، ثم أورث ذلك في قلبك حب لصحابة نبيك وكيف أنهم ضحوا. بلال كلمة واحدة يقولها وينجو من هذا العذاب، ويقول أحد أحد، خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وضياعهم وحياتهم واستقرارهم يريدون ما عند الله والدار الآخرة، وهاجروا وذهبوا إلى المدينة لا يملك أحد منهم شيئا إلا ما يغطي سوءته،
13: بل إنهم تركوا أموالهم وضياعهم.
12: النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في فتح مكة يريد دياره، قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك لهم شيء، كله أخذ وصودر.

0: هؤلاء هم القدوة.
1: الله أكبر.
0: هذه السيرة تفتح لك صفحات بيضاء ناصعة البياض في كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع هذه المحن، مع أنهم خير خلق الله،
1: الله
0: وما نجوا من هذه الابتلاءات.
1: نعم.
0: فتصبر الإنسان وتثبت الإنسان على ما هو عليه، لأنه يعرف العاقبة، فالطريق أمامه واضحة، قدوتك أمامك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته بين يديك.
1: الله أكبر. نعم.
0: فمعرفتها لا شك أنها تفتح بابا كبيرا للإنسان في ثباته وطمأنينته مهما حدث له من ابتلاءات صحية أو في ماله أو غير ذلك. فهذا لا شك أنه طريق إلى الله سبحانه وتعالى، يتلذذ الإنسان بمعرفة أن هذه الأحداث وهذه الابتلاءات هي مقدمة لمآلات إن شاء الله ستكون فجرا جديدا له وخيرا وفتحا له، إن لم يكن ذلك في دنيا فهو في عقبة وأخرى عندما يصبر ويحتسب الله سبحانه وتعالى كما فعل. لأنه من الصحابة رضوان الله تعالى ممن ذكرت، يعني ممن هاجروا، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، من أغنى فتيان
1: الفتى المدلل،
0: الفتى المدلل الوضاء الجميل الوسيم، ومع ذلك يترك كل هذا في مكة، يذهب إلى المدينة، ثم يموت في أحد قميصه أو بردته لا تغطي، إن غطي بها رأسه بدت قدمه،
1: الله أكبر،
0: وإن غطيت قدمه هذا التاجر هذا الغني يترك كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، العاقبة عند الله عز وجل خير وأبقى.
1: نعم. وهذا يعطيك غير أنك تحب الصحابة ويكون حبهم في سويداء قلبك لما قدم من هذه الضحيات، وهو سفير النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم على يده كبارات رجال الأنصار، هذا أيضا يعطيك درس في الحياة، أن المال والجاه ليس كل شيء. أين وجد مصعب بن عمير لذته وسعادته؟ في الصبر على هذا.
0: الله أكبر.
1: فلذلك الكلمة المشهورة عن إبراهيم بن أدهم حينما جاء إلى ماء بارد يتوضأ وقال والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسوء، وهو الآن يتوضأ ماء بارد وجو بارد، لكن هناك شيء يقع في القلب حينما يتعلق بالله عز وجل يجعل الإنسان يشعر بهذا الشعور العظيم، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وشرفهم بذلك. فأنت حينما ترى هذا وتقرأ في سيرهم وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم جزء الأكبر فيها، لأن أحداث بين النبي وبين أصحابه، هنا يتولد حبهم، تتولد عوامل الثبات الذين كانت أو كانوا هم النبراس والقدوة فيها مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور الشيخ يوسف يعني كفى بها
0: واحدة من
1: تكفي. نعم. نعم. إلى أن
0: تحفز الإنسان أنه يغير نظرته لهذا التأجيل. أنا أظن أن كل أحد من المسلمين الذي لديه شيء من التقصير في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليها والتعايش معها في قلبه وفي ذهنه أنه يوما ما سيجلس تلك الجلسة ليتعرف أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته، لكن هذا التأجيل هو من الشيطان، فلا يخذلن الإنسان نفسه وليقدم على هذه الخطوة ويخصص لها وقتا من حياته، لأنها من أثمن ما يكون. فهذه السيرة
1: والله الشيخ يوسف إن ما أجمل الإنسان مثلا يخصص مثلا هو وزوجته وأبنائه لو 10 دقائق اليوم، ترى القليل يكون كثيرا في المستقبل، ويقرأ يأخذ من الكتب المختصرة في السيرة يقرأ فيها هو وأبناؤه، ثم يعلق بتعليقات بما فتح الله عليه. لا يلزم أن يكون من يقرأ في السيرة عالما أو محررا أو أصوليا أو فقيها، لأن السيرة لا تحتاج إلى هذا، السيرة مواقف وأخبار، لا تحتاج إلى فتوى، لا تحتاج إلى شرح. أن تقرأ في سيرة أعظم رجل في التاريخ وتقرأ في أخبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلما تخصص لك ولأبنائك 10 دقائق في اليوم أو قل في الأسبوع وتقرأهم في السيرة، صدقني أنها ستنتهي، وستجد أنك قبل قراءة السيرة شيء وبعدها شيء آخر،
0: وكل من في الأسرة أيضا كذلك.
1: نعم. صحيح.
0: عظيم الحديث في هذا الحقيقة، يعني حديث يبهج النفس ويحفزها للندلف لنأخذ هذه السلسلة من الأحداث التي صاحبت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، لكن لنبدأ بما قبل الولادة، أبرز الملامح في الحياة الدينية، كيف كانت مكة تعيش دينيا، كيف كانت اجتماعيا، وما حولها، طبعا مكة أم القرى،
1: نعم،
0: وما حولها كيف

0: كانت هذه الأحوال، أحوال الناس في دينهم، أحوالهم في مجتمعهم، كيف كانت علاقات الناس بعضهم ببعض. لمحة أيضا تبين لنا ما الذي كان ثم بعد ويادة ما الذي حدث.
1: نعم، وسبحان الله العظيم شيخ يوسف، هذه الفترة التي تكون بين الأنبياء وبين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لها أثر في تغير أحوال الناس، وهذا يعطيك أن البشر إذا أطلق لهم العنان فهم سيكونون كالبهائم إن لم يكن هناك رادع من دين وسلطان، وإلا سيأكل القوي الضعيف. كفار قريش أو الحقبة لنقل ما قبل الإسلام الجاهلية، وهذه الفترة الكبيرة التي مرت تسرب إليها الكفر والشرك رويدا وعبدت الأصنام، مع أن هناك عندهم بقايا من التوحيد وهو توحيد الربوبية، هم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا باقي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ولكن لما دخلت الأصنام، والذي أدخلها عمرو بن لحي ورآها في الشام فجلبها، وبدأ الناس يتعلقون بها وابتعدوا عن نور الوحي الذي كان في السابق من بقايا إبراهيم، مع أن هناك من تمسك بها أو قرأ الكتابة بالعبرانية كالورقة بن نوفل أو زيد بن نفيل كان على ملة إبراهيم، لكن يعدون على أصابع. أما الباقي
0: وأثرهم العلمي
1: لا شيء،
0: لا شيء.
1: أما البقية في الحياة في الجانب الديني اجتالتهم الشياطين وصاروا عبدة للأوثان، فلما كانوا كذلك صار الوضع الديني في مكة وما حولها مزري حقيقة. يعني كان عندهم خواء روحي عظيم، هذا الخواء الروحي الذي كان عند أهل الجاهلية قبل الإسلام هو الذي جعلهم يأتي إنسان إلى التمر فيهيئه ويجعله هيئة صنم ثم يسجد له ويعبده. تخيلت هذا يا شيخ، يعني مع أنهم كانوا من أعقل الناس وأحكم الناس العرب يتميزون عن غيرهم، ومع هذا يأتي شخص ويصنع صنما من تمر ثم يعبده فإذا جاء أكله. يأتي ويضع هو بيده على هذا الصنم أنه يستقسم بالأزلام ثم يسجد له ويزينه، ومع هذا تقول أين عقول هؤلاء؟
0: سبحان الله، اجتيال الشياطين.
1: نعم،
0: عجيب.
1: لكن حينما زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وما فعلوه رأوا حسنا، كانت هذه النتائج، وأعظمها حين صار القلب خاويا خواء روحيا من دين الله تبارك وتعالى. إذا خوى القلب من دين الله تبارك وتعالى ومن الإيمان صار الوضع بهذا الشكل، يبحث الإنسان عن أي شيء يملأ قلبه إما خيرا أو شرا. هؤلاء ملأوا قلوبهم بمحبة هذه الأصنام، اللات والعزة وهبل وغيرها من الأصنام. أيضا وانظر إلى هذا الأمر العجيب اللي هو تعظيم الكهانة، ويحتكمون الكهان،
0: والجهل دائما صنو هذا الأمر.
1: نعم،
0: يعني انكباب الناس على الكهانة أو على السحر أو على غيرها من هذه الأمور هو بسبب الجهل.
1: نعم، فلذلك الإسلام حاربها وسد الباب الذي يوصل إليها. من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما صدقت، أنا بس ذهبت وجلست عنده وأسمع أتفرج، وجدته في التلفاز قلت والله خلا أسمع ماذا يقول عن الأبراج أو يقول كذا وعن السنة الميلادية الجديدة، ولا أدري أنه كذاب، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه كفر بما أنزل محمد. لماذا سد النبي الباب الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه، يذهبون للكهان ماذا تفعل فلان ماذا يفعل فلان ثم يكون عنده 100% صحيح. وهذا كان منتشرا في الجاهلية بسبب الخواء الروحي والبعد عن دين الله تبارك وتعالى.
0: والمقصد أنها فترة كانت مظلمة
1: جدا جدا مظلمة، ويتطيرون يتشاءمون، يخرج الإنسان فيرى الطير الفلان يقول لا أذهب لا أسافر، كل هذا أبطله الإسلام. فكانت جاهلية جهلاء مظلمة معتمة. أما في الجانب الاجتماعي أصدق ما يقال عليها أنها شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف، بل إنهم يحتقرون القبيلة التي لا تظلم، قبيلة لا يخفرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا يسبها الآن يسبها، لماذا؟ لأنها لا تظلم، لا لأنهم يرون الذي يظلم هو القوي،
0: قرنوا القوة أي كان الانتصار على أي
1: فخر
0: كان.
1: بالظلم. نعم، يفخرون بالظلم، يفخر أنه يظلم.
0: نعم، المعيار هو القوة والضعف.
1: أيضا في الناحية الاجتماعية أمر جاء الإسلام وأزاله تماما وهو إهانة المرأة، بل كانت المرأة في الجاهلية شيخ يوسف تورث كما يورث المال.
0: سبحان
1: الله، المرأة إذا مات زوجها ورثها أبناؤه وإخوانه، لا يجعلونها تتزوج ولا تأخذ شيئا من ميراث زوجها، تهان وتذل. بل أعظم من هذا، حين ولادتها تؤت، تدفن حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يمدسه في التراب. حياته كأنها ضرب من الخيال، أيعقل إنسان له قلب وله عقل يفعل هذا؟ نعم، حينما يسيطر الجهل على الإنسان، ناهيك عن العصبية القبلية التي كانت مقدمة على كل شيء عندهم.
0: لعلنا دكتور يعني والحديث عن الوضع ما قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والفترة الجاهلية، يعني نعرج سريعا على البشارات الأنبياء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثم وجوه أيضا خيرة في تلك الفترة التي سبقت الإسلام.
1: نعم شيخ، ما من نبي
0: في دقيقة واحدة يعني والله أنا كالله يعني
1: ما من نبي إلا بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه ربنا تبارك وتعالى أنهم الذين يتبعون النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، و120,000 نبي رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، كلهم أخذ عليهم الميثاق وبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. الوقت يداهمنا دكتور ماجد، لكننا لعلنا نتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله تعالى الوضع العام الذي كان قبل البعثة النبوية قبل الإسلام في مكة وما حولها، على أن تتم هذه السلسلة إن شاء الله تباعا في توضيح كيف بدأ هذا النور في وسط هذا الظلام الجاثم. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المجادلة وحتى سورة الصف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المجادلة وحتى سورة الصف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب يعني عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس السابق والذي قبله إيراد حديثي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اللذين ختم بهما المؤلف رحمه الله الكتاب الجامع من كتاب الصلاة، وهما حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. والحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقدمت فيما سبق بعض المباحث واتصل الحديث بفوائدهما. فالفائدة الثالثة: جاء في حديث جابر الأول فإني أناجي من لا تناجي، وفي الحديث الثاني فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. ومن هذه الأحاديث وما في معناها تؤخذ علة الحكم، وهل هي علل مستقلة أو جزء من علة، وبتحرير ذلك تختلف الأحكام. قال ابن الملقن رحمه الله: علل في هذا الحديث بتأذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الشيخ تقي الدين: والظاهر أن كل واحد منها علة مستقلة. وقال صاحب القبس: علله الشارع بثلاث علل، بهاتين والثالثة لا يقربن مسجدنا. وذكر الصفة في الحكم وهي المسجد يدل على التعليل، وفيه تنبيه على مسألة أصولية وهي جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة، وفيه خلاف بين أهل الأصول. قلت: الجمهور على أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا، وذلك أن العلة هي الوصف المعرف للحكم، ولا مانع من اجتماع المعرفات والإمارات على شيء واحد. ومن ثم قال بعض أهل العلم: في هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة. الفائدة الرابعة في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، هل هو للوجوب؟ وكذلك في قوله: فلا يقربن مسجدنا، هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. قال السفاريني رحمه الله: معتمد المذهب أي الحنابلة كراهة حضور المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو فجلا أو نحو ذلك، وتستمر الكراهة حتى يذهب ريحه. والقول الثاني: يحرم حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وهو قول للمالكية كما في المقدمات الممهدات ورواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، وقال بذلك أيضا ابن جرير وأفتى به ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال ابن عثيمين: إن كل إنسان ذي رائحة كريهة تؤذي الناس لا يحل له أن يأتي إلى المسجد فيؤذي الناس، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في من أكل بصلا أو ثوما لا يقربن مسجدنا، وتعليل هذا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن هذا الحديث يدل على أن من فيه رائحة كريهة لا يقرب المسجد لا في وقت الصلاة ولا في غيرها، لأنه إن كان في وقت الصلاة فإن الملائكة وبني آدم يتأذون بذلك، وإن كان في غير وقت الصلاة فإن الملائكة تتأذى به. ومعلوم أن أذية المؤمنين حرام، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قلت: هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دعم دليل التحريم بدليل من الخارج، وهو تحريم أذية المؤمنين عموما بنص الآية التي جعلته إثما. وإذا ضممنا ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تم الاستدلال بتسميته أذى الذي حرم بنص الآية. وأنت ترى المستمع الكريم أن القول بالتحريم، أي تحريم أن يأتي المسجد من أكل بصلا أو ثوما، قول قوي، وإن كان خلاف قول الجمهور، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك وأن يتأدب بالأدب النبوي في حضوره للمسجد في لباسه ورائحته. الفائدة الخامسة: ألحق العلماء كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال ابن الملقن رحمه الله: ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر لكثرة أكلهم لها. قلت: يدخل في ذلك من باب أولى الدخان، فإنه محرم في نفسه، والثوم والبصل مباحان، ورائحته أذيتها أشد من أذية الثوم والبصل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب عن استعمال الدخان: الدخان محرم لما فيه من المضرة العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك، ولا سيما إذا كان مجيئه للمسجد قرب شرب الدخان، فإن هذا يؤذي الناس، وقد يكون أذاه أشد من الثوم والبصل لمن لم يعتده. الفائدة السادسة: قاس العلماء على المساجد مجامع الصلاة في غيرها، كمصلى العيد، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. ولعل فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يرشد إلى ذلك، ففي الصحيحين أنه خطب فقال: أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال أهل العلم: حكم رحبة المسجد حكمه، لأنها منه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع إبعادا له عن المسجد ورحبته. الفائدة السابعة: إذا ذهب ريح الثوم والبصل بالطبخ أو غيره زالت الكراهة، كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فهذا محمول على أن الرائحة ذهبت بالطبخ. وأخرج أبو داود في سننه عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا. قال: يعني البصل والثوم. أخرجه أبو داود. الفائدة الثامنة: قال ابن الملقن رحمه الله: قال صاحب الإكمال وهو أبو داود الجيلي، مات سنة 31 و600 رحمه الله. قال لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم لا يخالطهم في مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه، بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم بذلك. وتعقب ابن الملقن هذا التقرير بقوله فيه نظر لأجل احترام الملائكة. قلت وقد قدمت أن هذا الحكم وهو عدم قربان المسجد عند أكل هذه الأشياء أنه معلل بتأذي بني آدم وبتأذي الملائكة وبالمسجد، وأن هذه علل مستقلة لا جزء من علة، وأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة في قول الجمهور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: مكارم الأخلاق.
2: إن العقلاء من الناس ينظرون إلى الأنظمة التي تحقق مصلحتهم نظرة الرضا والقبول، ومن ثم يعملون ويلتزمون بها، لأنها أنظمة صادرة من أهل الحل والعقد، ولذا فإن العمل بها صفة بشرية حميدة تؤكدها الشريعة وتأمر برعايتها. وإن شريعتنا الغراء أكدت على العمل بالنظام في كل شيء، بل شملت تعاليمها الحكيمة كل شأن من شؤون الحياة، سواء أكانت المصالح المرجوة منها ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ما دام هذا النظام يرتب أمور الفرد والمجتمع ترتيبا يجعلها متناسقة مؤتلفة لا تناقض فيها ولا تنافر، ولن يكون ذلك إلا باتباع منهج الشرع الحنيف وما أقره إمام المسلمين بالمعروف. تأمل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد معنى النظام في نفوس أمته، فإنه كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه أبو داود وهو حديث حسن. أيها الأحبة، إن رعاية الأنظمة في حياة الناس يحفظ عليهم حقوقهم ويحقق بإذن الله تعالى آمالهم ويصونهم عما يضرهم أو يؤذيهم. أما الفوضى فهي قرينة الفرقة وأخت الفشل، وإن النظام والسير عليه مسؤولية كل إنسان، وكلما توخيناه كلما حفظنا على أنفسنا الأمن والاستقرار، بل حفظنا على أنفسنا الصلاح والسعادة بإذن الله تعالى. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور إبراهيم والحجر والنحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: حلقة نور، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
2: تقدم
1: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
2: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
2: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، سيشارك معنا مجموعة من الطلاب المتميزين يعرفون بأسمائهم.
4: أسامة عبد الرحمن أبو خنجر،
5: محمد سعيد الزابلي،
6: حامد محمد التميمي.
3: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون المنهج في سورة النبأ من الآية الأولى حتى الآية رقم 16. الآن افتحوا مصاحفكم معنا، كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
7: أعوذ بالله من الشيطان

0: الذي هم فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: هم فيه مختلفون
1: هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: الأرض مهادا
1: الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا

0: ما فوقكم سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا

0: بارك الله فيكم جميعا. هذه الآيات من سورة النبأ فيها بعض التنبيهات التي لابد أن يتنبه لها التالي لهذه الآيات. طبعا تكلمنا سابقا عن الميم والنون المشددة، إذا أتت معنا في القرآن الكريم يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين. ففي الآية الأولى في قوله تعالى عم، ما تقرأ عم يتساءلون، لا عم يتساءلون. كذلك المد الواجب هنا يمد بمقدار 4 حركات، المد المتصل. عندنا تنبيه مهم في الآية الثالثة في قوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. من الخطأ الشائع عند بعض الناس أنه يقرأ الذي هم فيه مختلفون، وهذا خطأ، لأن الحكم هنا إظهار شفوي، فتقرأ هاي حامد الذي
1: هم فيه أحسن. مختلفون،
0: ممتاز. الذي هم فيه، هم فيه، هم فيه. إذا كان الإنسان عنده المشكلة هذه ممكن يعود نفسه بالتكرار لحل هذه المشكلة، أن يعني لابد أن يظهر الفاء في هذه الآية وما يدغم الميم فيها، فما يقرأ الذي هم فيه، الذي هم فيه. كذلك من التنبيهات المهمة في هذه الآيات في قوله تعالى في الآية التاسعة وجعلنا نومكم، والخطأ أن تدغم، بعض الناس يقرأ وجعلنا نومكم، فالصحيح أن تظهر هذه اللام الساكنة فيقرأ وجعلنا. تفضل يا أسامة كيف تقرأها؟
1: وجعلنا نومكم سباتا.
0: أحسنت. كذلك في الآية التي بعدها وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وكذلك في الآية رقم 14 في قوله تعالى وأنزلنا، وأنزلنا، من الخطأ أن تقرأ وأنزلنا. كيف تقرأها يا محمد؟
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: أحسنت وبارك الله فيكم جميعا، أن اللام هنا تقرأ وأنزلنا. طيب الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بأسامة، تفضل.

0: وكفى.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا محمد. اتفضل يا حامد.
2: عم يتساءلون عن النبأ العظيم.
1: زد الغنة عن النبأ

0: من المملكة العربية السعودية برنامج
1: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
2: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الفجر وحتى سورة الناس.
1: أكمل الهدي.
2: تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ويبين صلى الله عليه وسلم منزلة العلم والتعليم فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنعام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الرعد حتى سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الرعد حتى سورة النحل.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر. أولا القرآن، ثم القرآن، إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك، وإلا فستخور قواك. حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراق اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه، وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحمى واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: فرض الله تعالى للصلاة وقتا محددا، لا يجوز تقديم الصلاة عن ذلك الوقت ولا تأخيرها إلا لعذر. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها محددة بوقت معلوم لا بد من أدائها فيه. وهذه الأوقات بينها الله تعالى في القرآن الكريم، وبينها بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة. بل إن أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى، في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. وتأخير الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر من سفر أو مرض أو نحوه حتى يخرج الوقت أمر محرم يعرض فاعله للعقوبة التي أخبر الله تعالى عنها. قال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل التفسير من الصحابة والسلف: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن ميقاتها، ولو تركوها لكفروا، عقوبتهم فسوف يلقون غيا. وهو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. هذا العقاب وهذا الجزاء في حق من أخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم في من يتركها بالكلية. ومن المعلوم أن من بذل وسعه لأداء الصلاة في الوقت ثم خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها متى زال عذره، فمتى استيقظ النائم وجب عليه القضاء، ويحرم عليه التأخر لأن هذا وقت الصلاة في حقه ومثله الناس، فيجب أن يقضي متى ما تذكر، ويحرم التأخير. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها. أخرجه الإمام مسلم.
3: وقفات مع دعاء الأنبياء.
4: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات: رب

0: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.